0: اضطراري مهلول طلع مره ثانيه هنا بارز المره دي. هل يستمر؟ هل يستمر التفوق؟ يستمر التفوق من مين؟ من كوتشاريسكي. مش ممكن شوط الفرص الضايعه. نيوكاسل يونايتد الماكبايز عاملين مباراه مرعبه امام الفريق كاراباخ النهارده، متقدمين بهدفين فقط، لكن ايه، دفاع مستباح، الدفاع مستباح والفرص تضيع تباعا. ده بارنز لوحده بيضيع خمس فرص، وكوتشاليسكي ده شايل اربع انفرادات حتى الان في المباراه. فرصه جديده بتضيع للتسجيل، وكان ممكن قوي تبقى الهدف الثالث في المباراه والثاني لجوردون. ضيع انفرادين على فكره انتوني جون. لويس هول الذي سجل حضوره في هذه المباراه واللي عمل عرضيه كانت منذ قليل لويس هول. شوف هنا التحذير، اسبن اسكاس بيحذر بيرن ويحذر داني اللي دخل كبديل طبعا للاصابه اللي حدثت، والتبديل اللي تم في الدقيقه 22 بخروج مهلول مصطفاتزي ودخول داني بولت. العمر ركنيه القصيره، لمسه على طول انتوني جوردون. لويس هال اتحضرت لبارز لمسه اليد، لكن ويلوك والكره ترتد والمطالبه بلمسه يد. هنشوف الفار، هنشوف الفار. ادي امامنا تونال. شوط اول مرعب مرعب مرعب في اللقاء، والاداء المستمر من جانب نيوكاسل اللي مقدمين مباراه كبيره قوي، ويستمر الحارس كوتشاليسكي الحقيقه في التالق والتصدي للفرص المؤكده تباعا. الفرص المؤكده ماتيوس كوتشاليسكي اللي النهارده عامل اداء رائع الحقيقه، شال اكثر من كوره، اكثر من كوره من بارنز ومن جوردون. والفاول بتاع لويس هال وانتظار الفار، هل هناك بنالتي؟ الكره اللي فاتت اللي اتسددت وكان ارتطمت في ايد المدافع، وانتظار الحال. بص امامنا الاعاده، ادي الكره المسدده، هارفي بارنز والله فيها كلام، فيها كلام، فيها كلام. الراجل وقع على الارض، لكن ايده فين بقى؟ هو ده السؤال. بص ايده هنا، بص ايده، ارتكاز على ايده. هل يحسبها؟ هل الارتكاز على الايد بتبقى ركله في اللقطه اللي فاتت، ولا هو تعمد انه يكون في الطريق الكره وكبر جسمه؟ لكن يبدو حكم اللقاء امامنا هو رايح يشوفها بنفسه. بوتنشال بينالتي ريفيو، لان هناك لمسه يد في اللقطه الفاتت. شوف لمسه يد ماتياس امامنا هو، لكن هو ايه، هل هو متعمد؟ هل كبر جسمه؟ هل دي الوضعيه الطبيعيه؟ ده يعود الى حكم اللقاء. الكره اللي فاتت من هارفي بارنز ضيع ايه، سادس كوره على فكره من هارفي بارنز، سادس كوره لمسه يد، لكن التعمد وعدم التعمد هي عمليه تقديريه لحكم المباراه. اسكاس حكم اللقاء النرويجي، ما هو القرار؟ اسكاس ادي ركل الجزاء. اذا ركل الجزاء في الدقيقه 30 هاندبول. حكم اللقاء اعتبر ان اللاعب تعمد وضع ايده في طريق الكره، وبالتالي هنا يدي ركل الجزاء في الدقيقه 30 عشان تزداد الامور تعقيدا. ماتياس سيلفا هو اللي عمل لمسه اليد. بص ماتياس سيلفا، بص ماتياس سيلفا، هو تعمد السقوط. وأمامنا هو بص الحوار ما بين الكولومبي اللاعب ميدينا وحكم اللقاء بيتكلم مع تريبيير، والقرار خلاص اتاخد، والعودة للفار وركل الجزاء. هنشوف أمامنا هو الحكم خلاص أقر بصحة القرار وركل الجزاء بعد ما رجع للثنائي الهولندي روب دايبرينك ودينيس هيجلر حكام الفار الموجودين مع الطاقم النرويجي. أنتوني جوردون، جوردون، جوردون خلاص هو هداف التاريخي، بقى عنده سبعة وترك الستة لآلان شيرر، اسم الكبير التاريخي الكبير مع فريق نادي نيوكاسل يونايتد. أنتوني جوردون الدوري الإنجليزي اللي لديه الكثير من المهارات والإمكانيات الحقيقة المميزة، واللي هيواجه حارس المرمى المتألق كوتشاليسكي. ركلة الجزاء في الدقيقة 32 بعد العودة للفار. أنتوني جوردون هو من هواة لعب الكرة في منتصف المرمى، هنشوف قراره ايه. هو دايما بيلعبها البنلكة، بنلكة، بنلكة، لكن ركنها قوية قوية قوية على يمين حارس المرمى، معاها صحيح محاولة من كوتشاليسكي، لكن أنتوني جوردون يسجل تعمد أهدافه في هذه البطولة وتاني أهداف هذه الليلة طبعا اللي هو وتالت أهداف فريقه نيوكاسل يونايتد 3 وكارباخ لا شيء هنا في هذه الأمسية الإنجليزية. والبعض كان يتحدث عن الليلة التاريخية ولكن لا يبدو أنها ستكون كابوس على فريق نادي كارباخ بعد الأهداف الثلاثة اللي سجل منها جوردون هدفين وسجل مالك ثياو هدف. أنتوني جوردون رائع أنتوني جوردون 24 سنة والحركة من ناشئين نادي إيفرتون على فكرة من ناشئين إيفرتون. صندوق الاستمرار يعني صندوق الاستثمار عفوا السعودي واستمرار الدعم يعني صندوق الاستثمار واستمرار الدعم لنيوكاسل ومشروع نيوكاسل اللي اتعمله والتعاقدات واللاعبين والأسماء ووصولهم إلى دور الأبطال في هذا الموسم لا شك ده بيعد إنجاز لهذا الفريق الذي سبق له نادي نيوكاسل إنه وصل ووصل كمان أنتوني جوردون الهاتريك يا جماعة الهاتريك. بص الأخطاء الدفاعية خطأ من جانب مدينة وأنتوني جوردون أمامنا هو يعاقب فريق نادي كارباخ بالهدف الهدف الرابع في المباراة والهاتريك الثالث ليه عشان يبقى عنده 9 أهداف في دور الأبطال الهداف التاريخي. وكوتشاليسكي ماذا سيفعل في هذه الليلة لأن النهاردة الأخطاء أخطاء بالجملة. أدي مونتيال بص الأخطاء يا جماعة أخطاء كثيرة النهاردة في مباراة اليوم. أدي التمرير هنا مدينة بص مونتيال اتقطعت وأدي فولت ميدا ثم التحضير كان من جانب اللاعب بيحضر نفسه لسه راح خطفها من قدامه خطأ من مدينة الكولومبي خطأ قاتل يا مدينة لكن هي التمريرة خاطئة تمريرة مونتيال كانت خاطئة لكن شوف هنا بقى جوردون المرة دي كل مرة يطلع ويصدها له لكن المرة دي بقى راوغ الحارس خطأ كبيرة بص اللي اتلغبط في اللقطة اللي فاتت مدينة لكن يا ولد المراوغة حلوة أنتوني جوردون المراوغة عالمية ونيوكاسل الماك بايز في ليلة من ليالي الماك بايز الرائعة في ليلة من الليالي الرائعة لهذا الفريق اللي بيبحث في مباراة اليوم عن الوصول إلى انتصار وفوز كبير وانتظار التألق واستمرار التألق لدى هذا الفريق بما يقدم النهاردة بخاصة من نجمه أنتوني جوردون. وكان في اللقطة اللي فاتت جيسون تندل على فكرة اللي كان ظهر في اللقطة اللي فاتت أحد المساعدين لإيدي هاو واحد من علامات النجاح في هذا النادي أنتوني جوردون النهاردة يعني نجاح باهر في هذا المباراة 24 سنة عمره خلاص أنتوني جوردون والأداء مميز والرقم 10 هو النهاردة بيلعب في مركز رقم 10 وهو رقم 10 وهو 10 على 10 النهاردة أنتوني جوردون عامل مباراة رائعة 9 من 9 9 أهداف في 9 مباريات سجل في برشلونة 2 في سان جلواز سجل في بنفيكا سجل في ليفركوزن في بي اس فان هوفن هو متخصص الحقيقة في لعب ركلات الجزاء يعني جاب 4 أهداف في ركلات جزاء من 9 والنهاردة مسجل 2 من اللعب المفتوح ومسجل هدف اللي من ركلة الجزاء يعني في لقاء ممتع حتى الآن من نيوكاسل يونايتد. شوط الأهداف 4 إيلانجا أنتوني جوردون خلاص كل حاجة كل اللي نفسه في حاجة يعملها بقى خلاص الأمور فتحت على البحر مع نيوكاسل يونايتد دور الأبطال في 98 في 2002 في 2003 2004 ثم 23-24 والظهور الخاص في هذه النسخة. شوف كم محاولة شفت المحاولات 0 مقابل 15 محاولة الأون تارجت 0 مقابل حتى الآن أو لا شيء هي حتى الآن في مقابل 10 محاولات وفي 4 أهداف أربع أهداف كل هدف قصة وحكاية. هارفي بارنز المرة دي يطلع مدينة خطأ قاتل من مدينة أخطاء دفاعية قاتلة بص لويس هال هنا التحول عبدالله زبير تبديل اضطراري وذكر كان الدقيقة 22 بعد إصابة بهلول مصطفى زادي قلب الدفاع واحد من الرموز على فكرة المهمين أو في هذا النادي ودخول داني بولت وتعديل في الخطوط بعودة ماتياس سيلفا اللي هو رقم 2 اللي دخل في العمق كظهير ثالث بدل كظهير أيمن وبعد كده شفنا كمان تواجد اللاعب امامنا هو وسط ملعب يانكوفيتش وبيدرو الدنيا هربانه منهم خالص وسط الملعب. من ارتكاز البرازيلي بيدرو ويانكوفيتش لاعب الجبل الاسود مونتينيجرو والدنيا يعني بايظه على الاخر منهم في مباراه اليوم مع اخطاء دفاعيه ساذجه اخرها كان خطا الكولومبي مدينا في الهدف الرابع. ضغط العالي ارتكاب اخطاء فقدان كره ادي بيدرو مره تانية هنا كره تعود من جانب اللاعب مونتيال بص الكره رايحه جايه بيطلعوها بصعوبه امام الضغط مره تانية هنا دانبن يا ولد دانبن تمريره الى فولت مادة مشكله في المانيا هو واللاعب باير هم رؤوس الحرب في المانيا حاليا تونالي نيوكاسل يونايتد يضرب بقوه حتى الان 4-0 تفويتة حلوة ويلوك هارفي فارس مش في حالته يمكن اللاعب اللي مش في حالته لكن بيوصل كتير لويس هال أمامنا هو في الشمال وهارفي بارنز والدنيا إيه الدنيا في مباراة اليوم مميزة جدا من جانب الفريق اللي أمامنا هو فريق نيوكاسل العريق نيوكاسل يونايتد العريق يعني من أندية العريقة جدا في انجلترا من 1882 بمسمى نيوكاسل طبعا الاسم لهذا النادي واللي كان استلي قبل كده 1881 واللي فاز بلقب الدوري الإنجليزي 4 مرات في 1905 و7 و9 و27 وكاد أن يصل على فكرة كاد أن يصل للدوري مرتين المان يونايتد تفوق عليهم في 96 و97 وقتها بقى كان ديفيد جيانولا وآلان شيرر والأسماء الكبيرة وقبل كده كان عندهم كيفين كيجن وكان عندهم أسماء ولاعبين تاريخيين مميزين مع فريق نادي طبعا اللي عندهم ايه كمان يعني كثير من الاسماء يعني اذا كان هناك ايضا الحارس شي جيفن يعني في اسماء كتير ونجوم كثر الحقيقه في هذا النادي. على طول مره تانية طبعا ايزاك رحل الى صفوف ليفربول في الفتره الاخيره. كول سكولز ايضا عفوا جاسكوين ليس جاسكو فورس كل طول عمره في المان يونايتد جاسكوين كان ايضا في نادي نيوكاسل يونايتد لكن دائما افتكر فتره بقى جيانولا وفتره الان شيرر تاريخي الان شيرر في هذا الوقت هداف التاريخي الدوري الانجليزي الممتاز. ركنيه جديده لكن لا تشعر بالخطوره ركنيه اتلعبت لكن سهله كره اتعملت في اللقطه الماضيه كانت من قبل اللاعب اللي كان حاول يوصلها لياندرو اندرادي وهناك فاول ودي 40 من عمر المباراه دي 40 من عمر المباراة يعاني في هذه المباراة فريق نادي كارباخ بيعانوا معاناة بص إيلانجا لاعبين اللي عندهم برضو مهمة مش سهلة إيلانجا مع السويد عندهم ملحق أمام أوكرانيا ويلعبوا الفائز من بولندا وألبانيا وبعد كده هيكونوا بقى لو تأهلوا هيكون في مجموعة فيها تونس وهولندا واليابان في كأس العالم. شوف الراجل ده رغم الأهداف اللي سكنت مرمى النهاردة الأربعة لكن يعني عامل مباراة كبير رغم الأهداف دي عامل لقاء كبير حتى الآن عامل أداء ومستوى مميز حتى هذه اللحظة رغم إيه الأخطاء الدفاعية القاتلة مرة تانية إيلانجا رأسية جديدة المرة دي دانبيرن عنده هدف بلباو ورأسية بيرن ولكن تصل 16 محاولة على المرمى منهم 11 بين العارضة والقائمين حتى الآن في هذه المباراة والنتيجة كما تظهر على الشاشة أمامنا هو جوردن في الدقيقة الثالثة والدقيقة 33 ركلة جزاء والدقيقة 34 والهدف كان لتيو في الدقيقة الثامنة بضربة رأسية مرة تانية فولت ميدا ومحاولة الوصول ولكن تطلع إلى خارج الملعب. حضور جماهيري كبير في ملعب المباراة ورغم ذلك لا تشعر يعني ان الكارباخ عندهم حضور في المباراة. بص الكرة تريبيير ادي إيلانجا وراء سيد دمبر أنتوني جوردون الحقيقة عامل اداء مميز وخد تمريرة الهدف الرابع من اللاعب فولت ميدا واستلم والحارس كوتشاليسكي طبعا حاول الحارس كوتشاليسكي يطلع له ويحاول ولكن بص الأخطاء كتيرة النهاردة في المباراة أخطاء كتيرة في المباراة بص أثناء الإعادة في كرة تطلع إلى ركلة ركنية جديدة وجوربان جوربانوف هل لم يتعامل بالشكل اللي يعني يليق بفريق نيوكاسل؟ هل فكر انه يفوز وفكر انه لان دي مباراته كاوت ليها حسابات اخرى؟ فيبدو ان حسابات جوربان جوربانوف لم تكن حسابات دقيقة. هدف الرابع جميل لان انتوني جوردون كل مرة ينفلد يطلع له الحارس كوتشاليسكي، المرة دي روه حطها في المرمى ودي ركنية ويطلع الحارس المتألق كرة من تونالي. بص الفعالية يا جماعة دي، لو شفنا الفعالية في 43 دقيقة 17 محاولة. وبص أمامنا هنا الكرة يطلعها بصعوبة الحارس كوتشاليسكي إلى ركلة ركنية جديدة في المباراة. لولا كوتشاليسكي كنا ممكن نشوفها إيه 6-7. ده 6-7 إيه ده كمان؟ أنا كده ظلمت نيوكاسل. 4 لا شيء لا تعبر تماما عن مباراة من جانب واحد، وتفوق واكتساح والمحاولات قائمة. ودي بولت ميدا ولكن صفارة من إسبن إسكاس الحكم النرويجي يوقف هدف كان قاتل. لكن ايه الدفاع شوارع، الدفاع شوارع. هدف الاول في البداية من انفراد تمرير دان بن، الراجل جري ما بين مدينة وما بين مصطفى زادي بشكل يعني واختراق الهدف الاول. هدف تاني من ركنية اتلعبت وارتدت ورجعت وترفعت الركنية وحطها براسه بعد كده اللاعب تياو من عرضية تريبيير دون رقابة. وبعد كده شفنا ركلة الجزاء لمسة يد على البرازيلي ماتياس سيلفا ترجمها جوردون الى هدف الثالث في المباراة والتاني في الدقيقة 32. ثم بعد ذلك ايضا خطأ في التمرير من جانب مونتيال، قطعت الكرة اتعملت سريعة قوي من فولت ميدي اللي مرر واخطأها كمان، كانت في متناول المدافع الكولومبي مدينة لكن عقبه جوردون وراوغ الحارس المرة دي كوتشاليسكي وسجلها. ومرة تانية اختراق وادي امامنا هنا الانطلاقة وركلة جزاء جديدة. اوعى ركلة الجزاء الجديدة، كله جديد في جديد النهاردة. نيوكاسل يونايتد ايه يعني عنده حالة من النهم، حالة من النهم، لم يكتفي بالأربعة ويبدو في طريقه النهاردة إلى تسجيل هدف جديد. أمامنا هو أنتوني جوردون اللي أصبح عنده 9 أهداف والهداف التاريخي في تاريخ هذا النادي طبعا. والكرة اللي فاتت اللي كان إيه، شفت الانطلاقة. بص أمامنا دفاع أمامنا ويطلع المرة دي حارس المرمى، أعتقد ممكن ياخد فيها إنذار الحارس كوتشاليسكي البولندي كوتشاليسكي. 4-0 وركلة جزاء ثانية في هذه المباراة. المرة دي بقى مش محتاجة بار، المرة دي أنتوني جوردون خلاص يستغل المراوغة في الهدف الرابع، كان وسجل مراوغة ويبدو أنه في طريقه إلى هدف جديد. أمامنا جوردون، بص جوردون وجاي بقى ويلوك، قال له أنا. بص هنا الترتيب، مسجل هاتريك، مسجل 3 أهداف، هل يجيب الهدف الخامس في اللقاء والرابع ليه في هذه الليلة؟ ركلة الجزاء اللي سجلها كانت على يمين الحارس، الهدف الثالث في اكتساح حقيقة ليخيم الصمت على ملعب المباراة. وصوت الجماهير اللي حضر أمامنا هو الحكم الرابع سيجرن، أمامنا كرينكشتاد حكم النرويجي يشير إلى 3 دقائق في شوط يعني صعب قوي على فريق نادي كارباخ من أذربيجان. ركلة الجزاء للمتخصص وهو اللاعب أنتوني جوردون، وحوار مع الحارس كوتشاليسكي، الأولى سجلها والتانية بقى مرة على يمينه ومرة على شماله. وأنتوني جوردون وفريق الماك بايز اللي عامل لقاء كبير، المنافس متواضع وأخطاء، ولكن استمرارية أنتوني جوردون ورفاقه في مواصلة التسجيل. ويسجل أمامنا هنا في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع، الدقيقة الأولى. شوف أمامنا هو عندهم لقاء قادم أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، وكان فازوا على السيتي على فكرة في الدوري 2-1 ضمن الانتصارات العشرة اللي فازوا خلالها على مستوى الدوري، فازوا 7 مباريات في لقاءات اللي في ملعبهم وفازوا 3 مباريات. لكن شوف هنا ركلة الجزاء، شوف ركلة الجزاء، مرة يلعبها على يمين حارس المرمى ومرة على شمال حارس المرمى. بص مركونة ازاي، ارتفاع المتوسط الصعب قوي على اي حارس مرمى في المرتين. أنتوني جوردون رجل هذه الليلة وهو يحمل رقم 10 ويسجل هدفه العاشر في بطولة دوري الأبطال عشان يتقدم وينفرد بالمركز الثاني خلف مبابي نجم الريال اللي عنده 16 هدف، هو تخطى هاري كين اللي عنده 8، ولكن طبعا هو لعب عدد لقاءات اكثر من هاري كين لانه بيخوض هذه المرحله اللي متفوق فيها امامنا. 10 اهداف في 9 مباريات انتوني جوردن، 5 لشيء، 5 خسروا امام فريق نادي كان ليفربول بنتيجة تقيلة، 6-6 خسروا أمام ليفربول، 6 لا شيء. النهاردة يهمهم في هذه الليلة يعني يخرجوا بشكل أفضل، ولكن الشكل النهاردة والهزيمة اللي واضح حتى الآن أمامنا هو لم يحققوا أي انتصار في لقاءاتهم اللي لعبوها أمام الأندية الإنجليزية من قبل، لكن الفوز الأكبر كان لليفربول 6 لا شيء، وأيضا كان لتشيلسي أيضا 6 لا شيء. لكن في هذا الملعب خسروا 4، خسروا أمام مين؟ أمام تشيلسي في 2018، لكن ما خسروش بهذه النتيجة في هذا الملعب. وفي هذه النسخة خسروا طبعا زي ما قلنا في لقاء ليفربول في الجولة الثامنة، وتعادلوا كان مع تشيلسي 2-2 في الجولة الرابعة. خلاص شوط أول 5، شوط أول 5 لا شيء. فريق كارباخ لم يقدم العرض المنتظر، مونتيال لياندرو أندرادي حاول الانطلاق يلعب العرضية، لكن دان بيرن مرادي، عبد الله زبير تدخل من مالك تياو، شفت الكرة مقطوعة هنا، تحرك المرادي، ويلوك إيلانجا تشكيلة القوية، إيلانجا المرادي، جعفر اللايف وإيلانجا، فاول على إيلانجا. خلاص شوت أول ينتهي به النتيجة بنتيجة عريضة، ونيوكاسل ليس له النهاردة ملوش حل، ملهمش حل في مباراة اليوم. يعني هنا الفرق بقى، الفرق ما بين لاعبين هو حقيقة، يعني هنا الفرق بين هو وما بين المحترفين، محترفين نيوكاسل على أعلى مستوى، وهوات كارباخ اللي عملوا بطولة الحقيقة مميزة وصلهم لهذه المرحلة إنجاز. لكن شوط أول ينتهي بخماسية نظيفة 5 لا شيء في هذا الشوط الأول هنا في ملعب توفيق بخراموف اللي شهد شوط اللقاء. بص في خناقة ما بين جوردن وتريبير على ركلة الجزاء اللي كان عايز يلعبها تريبير وكان عايز يلعبها ويلوك، وأمامنا هو تريبير كابتن والقائد زعلان. 5 لا شيء في هذه الليلة، سجل أنتوني جوردن 4 أهداف من 5، منهم هدفين من ركلتي جزاء، وسجل مالك تياو الهدف الثاني كان بضربة رأسية عشان ينتهي شوط اللقاء الأول هنا في هذا الملعب ما بين كارباخ أذربيجان ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي. 5 نيوكاسل لا شيء كارباخ. شوطان إن شاء الله بعد قليل سنكون معكم وفي انتظار العودة لمباراة الذهاب ملحق التأهيل لدور 16 في ملعب توفيق بخراموف في باكو. إلى اللقاء وشوط الثاني.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية فيدكس الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحاضر، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون أيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية أوبو الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
2: إيدي هاو درس مواطن الضعف واختار فريق يملك أداء هجومي قادر على استغلال هذه الفرص، ويبدو أن بدوي حسينوف أمامنا هو هيكون بديل. حسينوف لاعب من أصحاب الخبرات على فكرة، حسينوف هم عملوا تبديل في الشوط الأول، يطلع لياندرو أندرادي لاعب الكافير اللي بيغادر ملعب المباراة ويشارك حسينوف أمامنا هنا. تاني تبديل كان أصيب على فكرة بهلول مصطفى زادي واستبدل لدقيقة 22 في شوط أول. الحقيقة كان أداء رائع من جانب فريق نادي نيوكاسل. أدي بيترو أمامنا هو بيكالو لاعب البرازيلي، كان من نقاط الضعف على فكرة هو ويانكوفيتش. والأداء نيوكاسل حقيقة أداءهم رائع، لكن دفاع كارباخ كمان كان كارثيا بكل يعني بكل المعاني بكل اللغات، كان أداء كارثي من دفاع فريق نادي كارباخ الأوزبكي اللي يدخل بكوتشاليسكي في حراسة المرمى، 4 في الدفاع، داني بولت 18 دخل مكان مهلول مصطفى زادي، 2 ماتياس سيلفا، بولت على فكرة 18، ماتياس سيلفا 2، مدينة 81، جعفر اللايب رقم 44 بيلعبوا على يمنا دلوقتي الفريق الأذربيجاني، وفي وسط الملعب بيدرو 35، ينكوفيتش 8، عبد الله صبير 10، حسينوف دخل 55، مونتيال 9 في المقدمه، ودوران رقم 17. واول كوره امامنا هنا من جانب بدوي حسينوف امامنا هو، كان في نادي انجي طبعا مخت تشيك امامنا، ولعب كده راح فاطر كده تجربة في آينتراخت لكن لم ينجح خلالها، صاحب الـ 34 عام اللي شارك في هذه المباراة. هيعدل هادي بدأ يعني يلعب ايه، يلعب بخمسة 4-1 خلاص، ده رجع بدوي حسينوف رقم 55، استغنى عن خدمات لياندرو فالشوط الثاني اللي بيبدأوا امامنا هو بتنظيم لتقليل النتيجة والخسارة. بدأ يلعب بثلاثة قلب دفاع، بيلعب بيه حسينوف وباتيا سيلفا ومدينة الكولومبي اللي برضو كان اداؤه كارثي الحقيقة الشوط الاول. 5-0 شوط المباراة الاول، لقاء العودة ان شاء الله سيكون في ملعب سان جيمس بارك في نيوكاسل يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 فبراير. الطريق الى النهائي الى ملعب بوشكاش ارينا في بودابست في المجر يوم 30 مايو ان شاء الله، وانتظار المهمة اللي يعني تبدو سهلة خلاص كده، يبدو المهمة سهلة لنيوكاسل، بيلعب الارض الخضراء امام الباك بايز في مواجهة الفريق اللي ملقب بالفرسان أمامنا اللي بيحاولوا بقى يعني يكون لهم دور، لكن يلانجا في فرصة في محاولة جديدة، والتدخل المرة دي يعني تاني لاعب إنجليزي يسجل 4 أهداف في مباراة منذ سبتمبر 2024 عندما سجل هاري كين في لقاء دينامو زاغرب مع بايرن ميونخ، طبعا 4 أهداف في لقاء كان انتهى 9-2، هنا حتى الآن 5-5 لا شيء في الشوط الأول. حكم لقاء اليوم الحكم أسبن إسكاس من النرويج بيعانو يان إنريك إنجن وإيزاك إليس، حكم رابع سيجرد كرينشتاد، وعلى مستوى الفار روب دايبر إنك الهولندي ودينيس هيجلر أيضا الهولندي. هل يواصل أداؤه؟ هل يستمر نيوكاسل على ما قدمه في شوط اللقاء الأول؟ كان في مشدة كده ما بين الحمد لله على السلامة، أول مرة تشوف نيك بوف في هذه المباراة الحارس، لأن لم يكن هناك أي محاولة على المرمى. في 4 ركنيات الشوط الأول مقابل 6، استحواذ 48% مقابل 52%، لكن محاولات 18 محاولة 18 محاولة منهم 12 محاولة بين العرضة والقائمين، منهم أيضا تصديات حارس المرمى، كان 8 تصديات للحارس البولندي كونشاليسكي. وهنا يبدو إصابة لمين؟ لأنتوني إيلانجا. أنتوني إيلانجا لاعب المان يونايتد السابق، واللي لعب مع نوتنغهام فورست، واللي كان انتقل هذا الموسم بعد بقى ما رحل، كان اللاعب ألكسندر إيزاك، في أكثر من لاعب رحل عن الفريق، لكن هم عملوا برضو الحقيقة ماركاتو مميز قوي في هذا الموسم. جابوا إيلانجا من نوتنغهام فورست، جابوا تايو من الميلان، جيكوب رامزي من أستون فيلا، جابوا فولتبيدا من شتوتغارت، ويسا من برادفورد، جابوا العديد من الأسماء الحقيقة اللي كان ليها تواجد. على فكرة لسيلز، جمال لسيلز واحد من نجومهم على فكرة في نيوكاسل، رحل إلى نادي ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية. الشوط الثاني هل يكون بحلاوة ومتعة الشوط الأول؟ صحيح هو وان سايد جيم أو مباراة من جانب واحد، ولكن نيوكاسل لعب بنهم، لعب بشراسة، لعب بقوة في أمسية رمضانية. كل عام وحضراتكم ألف خير بحلول شهر رمضان المعظم، وأعاد الله عليكم جميعا بالخير واليوم والبركة. يانكوفيتش، جعفر اللايف، الفريق الذي وصل إلى هذه المرحلة وفي حد ذاته ده إنجاز، فهل اكتفوا بالإنجاز أم كانت حسابات طبعا غوربانوف خاطئة مرة تانية؟ هنا حسينوف، شوف خلاص لعب بثلاثة في القلب، يعني فطن إلى الأخطاء اللي ارتكبها في هذه المباراة، لأن نيوكاسل لعب بقوة ضربة، لعب بجوردن 10 أهداف دلوقتي بأهدافه الأربعة في هذه المباراة، ولعب ببارز اللي عنده 5 أهداف مرة تانية عرضية، نيك بوب المرة دي، وأول كورة نيك بوب في المباراة، أول كورة نيك بوب يقدر يستلمها ويتصدى ليها بالكرة العرضية اللي كانت من داني أمام نهود برازيل اللي اشترك كبديل في الشوط الأول. ويلوك، غيابات كتيرة زي ما قلت حركه، غياب باتمان الهولندي، غياب برونو جيمارايش لاعب الوسط البرازيل المميز، السويدي جرافس، جليسبي، ليفريمينتو، فابيان شير، أيضا مايلي، كذلك غياب ويسا في الجانب الآخر، غياب عزيز أيف وشيدا أيف، وأيضا غياب جنال ومحمد الله أيف طبعا، بالإضافة لانتقال اللاعب أخان زادي اللي انتقل، ناريمان أخان زادي اللي راح في انتقالات الشتوية إلى نادي كولومبوس كرو الفريق الأمريكي، راح الـ MLS. جعفر الله أيف، إيلانجا شوف أمام ده هو جوالينتون على فكرة النهاردة بدكة البدلاء بالنسبة لفريق نادي نيوكاسل، عندهم رامزدل ورودي وهارس ثلاث حراس، جوالينتون وعندهم أليكس ميرفي الأيرلندي، جيكوب ميرفي، وأيضا اللاعب جيكوب رامزي، واللاعب أوزولا على فكرة في دكة البدلاء أيضا مهاجم الموجود، لكن مش موجود ويسا النهاردة، مش موجود الكونغولي ويسا اللي كان انضم من نادي برينفورد، مش موجود من ضمن الأسماء اللي مش موجودة في التشكيلة ولا في الأساسيين ولا في البدلاء. إيلانجا عدى، إيلانجا تمريره حلوة قوي، تحرك المرة دي على طريق اللعب، ويلك ولكن هناك تدخل على مهلك عليه، ده عظمة ناشفة يعني، رجل كبير على فكرة اللي سقط أمامنا هو في هذه اللقطة. بدوي حسينوف 34 سنة، عنده 7 بطولات دوري، فريق على فكرة عنده تاريخ طبعا في أذربيجان، يعني تاريخه وصاحب ال 12 دوري، ومنهم الألقاب في آخر 4 مواسم و8 بطولات كاس على مستوى البطولات، وعنده مشاركات أوروبية. الموسم الماضي بالمناسبة كان وصل في دور الأبطال وخرج أمام دينامو زاغرب في الموسم الماضي، وكان وصل في الدوري الأوروبي يعني المركز الأخير في الدوري الأوروبي لما لعبوا بنظام الدوري الموسم الماضي، انتقلوا من دور الأبطال للدوري الأوروبي وجمعوا 3 نقاط فقط في 8 مباريات، كانوا منهم الثلاث نقاط دول، الفوز وحيد كان على حساب فريق بودو جليمت النرويجي اللي هو موجود النهاردة في هذه الليلة في هذه الأمسية. مرة تانية تعود دانبرن إلى تونالي، البحث عن يعني تهدئة الأمور، عندهم مباراة مهمة القادمة أمام مانشستر سيتي ثم إيفرتون ثم مان يونايتد على مستوى الدوري، لكن عندهم لقاء العودة إن شاء الله، يعني بعد لقاء المان سيتي 21 فبراير عندهم لقاء 24 الثلاثاء القادم لقاء العودة في ملعب سان جيمس بارك. ووصلوا للدور الخامس في الاف اي كاب امام مين؟ امام مانشستر سيتي اللي طلعهم من نصف نهائي كاس رابطه الانديه الانجليزيه اللي بالمناسبه النهائي هيجمع النهائي طبعا ما بين فريق نادي مانشستر سيتي ونادي الارسنال. حتى الآن اللقاء 5-0 منذ الشوط الأول، 5-0 منذ شوط اللقاء الأول، مقدمين بنتيجة طبعا وفوز وانتصار. بص إيدي هاو لسه المباراة فيها أهداف، لسه المباراة توقعي فيها أهداف. مرة ثانية انطلاقة المرة دي، جعفر اللايب محاولة الوصول، كرباه جعفر اللايب، والكرة تطلع إلى إيه؟ ركلة مرمى ولا ركلة مرمى؟ لا شايف شاور على إيه؟ أدي أمامنا هنا إلبن جعفر الليف، 25 سنة. بص ده عبد الله زبير، ده المحرك، عبد الله زبير هو المحرك لهذا الفريق. الركنية اللي أمامنا هو اتلعبت لفريق كرباخ، 5 ركنيات مقابل 6 حتى الآن. محاولة مونتيال الإسباني، عبد الله زبير، جعفر الليف، أدي أمامنا الفرصة، يسجل جعفر، رايه وتسلل جعفر اللايف امامنا هنا، كان هيسجل لكن رايه من المساعد ايزاك إيليس امامنا النرويجي، وادي التمريره وامامنا هو جورمانوف صاحب 53 عام، لعب في نيفيتشي طبعا الانديه الشهيره هناك، نيفيتشي وانتر باكو، ولكن دايما نادي كرباخ هو النادي اللي بيمثل. ادي امامنا الاعاده، ادي الرايه، هنشوف امامنا هل فيها تسلل ولا في تغطيه دفاعيه هنا. بص اللي مغطي قلت مادي والمساعد يرفع وانتظر الفار. جعفر اللايب لعب كل اللقاءات اللي لعبها الفريق في هذه البطوله، وامامنا هو الكوره وانتظار الهدف الشرفي، عدت امامنا من نيك باب، حكم اللقاء يطلب الكوره، ويبدو ان هناك امامنا، ونشوف القرار، لسه القرار، جول تشيك

اعتقد اللي مغطي في اللقطه اللي فاتت لويس هال, وعلى طول الكره تتلعب. بص امامنا هو جعفر اللايف بشمال وقويه جدا, نيك بوب يعني تقاعس فيها شويه, يعني تحس ايه اهمل فيها شويه, والكره تعدي من جنب ايده وتكون في الشباك. عندنا نهائي كاس الرابطه ان شاء الله ما بين ارسنال مانشستر سيتي, هيكون يوم 22 مارس ان شاء الله. بقت النتيجه 1 كارباخ 5 نادي نيوكاسل. اذا الشوط الثاني هل يكون في تحول في الاداء؟ ليس طبعا في يعني الفوز اكيد, لكن على الاقل يقلص النتيجه, يقلص الفارق, يظهر بشكل يكون مغاير لما قدم في الشوط الاول الكارثي من كل الوجوه. لولا الحارس ماتياس كوتشاليسكي البولندي لكانت المباراه مثلا ايه دلوقتي 8-9 على الاقل يعني. لكن 5-1 دلوقتي النتيجه بعد الهدف التقليص لجعفر اللايف. إيلانجا مره تانية, فولت ماده ترجع على طول, مالك تياو لعيب مالك تياو على فكره بقى في المنتخب الالماني ولعب 5 لقاءات مع المنتخب الالماني وبس, يعني مش مسجل هدف النهارده, الهدف الاوروبي الاول في هذه البطوله مع فريقه الجديد قادم من الميلان, لكن جاب 4 اهداف في الدوري بالمناسبه يعني في ايفرتون وكريستال بالاس وليدز وفي لقاء السبيرز الاخير. بافكار هجوميه برغبه في الفوز والانتصار كانت اقوى لدى نيوكاسل يونايتد اللي سجل 5 اهداف, ولكن فاجئنا جعفر اللايف بتسجيله هدف في اللقاء في الدقيقه 55 الدقيقه 10 من احداث ومجريات شوط المباراه الثاني. طبيعي يعني ان يحصل نوع من الهبوط في الاداء لان ما قدم الشوط الاول من جانب فريق نيوكاسل كان اداء رائع في الشوط الاول, اداء مميز في الشوط الاول. بهلول مستباتزي اللي طلع طبعا, مصطفى زاده اللي طلع ودخل داني بولت بعد ما اتصاب في الدقيقه 22, والتبديل الثاني اللي تم بدخول اللاعب بدوي حسينوف مكان اللاعب لياندرو اندرادي اللي طلع وغادر ملعب المباراه. إيلانجا مره ثانيه, الكرات العاليه الاطوال تصل مره ثانيه, ادي المحاوله التسديد المره دي هارفي بارنز, لكن فين بارنز, مقطوعه الكره عدت المره دي, تعود ضغط من جانب نيوكاسل يرجع مره ثانيه يمسكوا كره نيوكاسل يونايتد. نيوكاسل اول مره امام فرق اذربيجان لنيوكاسل, الفريق الذي حقق لقب كاس الاتحاد الاوروبي بالمسمى القديم للدوري الاوروبي طبعا 1969, الفريق الذي فاز بلقب الدوري الانجليزي 4 مرات واللي بيلعب للموسم التاسع على التوالي في 31 مشاركه ليه في الدوري الانجليزي الممتاز, 91 مشاركه ومستمرين في الدوري منذ موسم 2017-2018. حتى الان اللقاء 5-1. يعني في حد بعت لي قال لي انت قلت اسماء ناس, قلت كيجن لكن ما قلتش بيتر بيردسلي, ما قلتش فولت بول جاسكوين, قلت جاسكوين, في اندي كول, في ديفيد باتي, في الان شيرر طبعا, شي جيفن, نيكي بات لاعب من اللاعبين برضو اللي لعبوا لهذا النادي, سولانو البيروفي, تيم كرول الحارس المرمى, كل دي اسماء لعبت وتألقت الحقيقة مع هذا الفريق مع ميلنر. طبعا جانولا قلنا طبعا أكيد ليس فيردناند كان من اللاعبين الكبار, على طول ملعوبة الكرة الأمامية, كرة تعود بالكعب معمولة المرة دي من تريبيير, بيدرو مقطوعة تريبيير, محاولات نيوكاسل يونايتد تلقوا هدف في شباكهم في شوط المباراة الثانية. مرة تانية هنا الروح عودة الروح ولكن المرة دي تسديدة من الإسباني مونتيال, كرة مونتيال, بص كرة قوية لكن في منتصف المرمى. شوط تاني مغاير في اللقاء, شوط تاني مغاير الحقيقة في هذه المباراة, لأن ما حدث أن إلفن جعفر اللايف سجل الهدف اللي قلص به النتيجة لتعود المدرجات إلى حماسها, المدرجات رجعت للحماس ورجعت مرة تانية الأصوات العالية الموجودة في ملعب اللقاء, ملعب توفيق بخراموف. هارفي باركس, داني بولت قلص أصحاب الأرض الفارق, تبادل كان حلو قوي للكرة ما بين عبد الله زبير القائد وما بين اللاعب ألفين جعفر جولايف
اسمه كده على فكرة. أنا يعني قلت جعفر الله يبلق، هو جعفر جولايف.

0: جاب جول حلو، سجل هدف حلو اللي هو رقم 44 اللي بلمسه واحده سددها كده في ارتفاع منخفض زاويه ضيقه، خدع الديك بوب الدولي الانجليزي اللي هو حاليا هو يعني الحارس الثاني بعد بيكفورد ايفرتون، ومعاهم على فكره برضو الحارس هندرسون دين هندرسون، والحارس رامزدل اللي في دكه البدلاء حارس الارسنال السابق والموجود حاليا في نيوكاسل، وايضا جيمس ترافورد الحارس الثاني في مانشستر سيتي. دول الحراس اللي بيختارهم المنتخب. يبص التمرير عبد الله زبير الى اللاعب جعفر جولويف. وحكم اللقاء عاد للفار الهولندي الموجود مع الحكم النرويجي ليقر بصحة الهدف، والهدف اللي أتى طبعا بتزيدة أمامنا جعفر أولياف أمامنا شوف عبد الله زبير. لكن مرة تانية محاولات من جانب نيوكاسل يونايتد، الماكبايز اللي بيحاولوا دون تبديلات، ملفوفة عالية رأسية، بص العملاق الألماني بولت ميد احتفل بعيد ميلاده يوم الأحد الماضي ليصل ل 24 سنة أمامنا بريمن شتوتغارت، طبعا النادي اللي انضم منه إلى صفوف الفريق، 69 مليون يورو أمامنا، هو انطلاقة قوية لهذا اللاعب، 7 أهداف في الدوري وهدف واحد في هذه البطولة كان في مرمى يونيون سان جلواز البلجيكا. بص العملاق وطويل، ولكن معاه مدينة، لكن في فرق طول 13 سنتي مع التكوف العالي تفرق كتير قوي كوي حاجات دي. دانبرن مالك ياو كرة سيارة، نيك بوب على طول يشيل، نيك بوب كان حارس بيرنلي السابق عندما كان في بيرنلي، هبط بيرنلي في 22 فانتقل إلى صفوف هذا الفريق طبعا من حراس المرمى اللي عندهم 10 لقاءات دولية بالمناسبة الحارس نيك بوب. انطلاقة حلوة، تريبيير كان هناك أزمة مع أنتوني جوردون، ما ظهرش أنتوني جوردون شوط تاني. إيلانجا وصلنا الدقيقة كام؟ الدقيقة 63، تمريرة إلى ويلوك مقطوعة المرة دي، مشكلة في الخروج بالكرة مدينة وكذلك الدفاع، لكن تعود أمامنا، بدأ يتحرك عبد الله زبير، لكن فين دوراً أمامنا، هو تدخل من ويلوك، استمرار للعب، مطالبة بخطأ في اللقطة اللي فاتت، ليانكوفيتش مرة تانية، تريبيير كرة أمامية لكن عودة سريعة، هل عاد إلى صوابه جوربانوف لما لعب بثلاثة قلب دفاع؟ وده اللي كان مفروض يبدأ بيه الصراحة، يعني بتلعب نيوكاسل واضح قوي فكر الهجومي، بيلعب بإيلانجا وباردز وجوردن وفولت ميدا، رباعي هجومي رهيب حقيقة. بص أمامنا هنا ويلوك مع يانكوفيتش، هادي ويلوك هذا بياخد مكان برونو جيمارايش البرازيلي الدولي المتألق، برونو جيمارايش 9 أهداف في الدوري بالمناسبة، برونو جيمارايش الغائب النهاردة عن هذه المباراة، وبوتمان برضه يعني على العناصر الأساسية الهولندي بوتمان. لمسة على طول، تحرك جديد هنا من جانب عبد الله زبير، مدينة يرجع تاني يدفع بحسينوف أمامنا، هو بدأ يخليه يلعب في وسط الملعب شوية، يلعب بخمسة أربعة واحد وبعدين يرجع، هدي أمامنا هنا خلاص ميرفي هيعمل تبديلين، هيدخل ميرفي، أنا أقول لحضراتكم ميرفي ومين هيدخل ميرفي تبديلين اللي هيتموا، وأعتقد جيكوب رامزي، يعني ده توقع الاثنين اللي ممكن يدخلوا في هذه المباراة، جيكوب رامزي القادم من أستون فيلا ضمن تدعيمات، وأيضا الخبرة بقى اللاعب جيكوب ميرفي اللي يكون بيدور في هذه المباراة. انطلاقة أمامنا هنا، داني بولت عبد الله زبير يبحث عن المساندة، يصلح كرة حلوة يا فيدرو. بص كرة معمولة جملة حلوة، فين الكلام ده الشوط الأول؟ فين ده الشوط الأول؟ وتطلع إلى ركلة ركنية سادسة وسط حماس كبير، شوف مغلوبين خمسة وسجلوا هدف شرفي لكن الحماس كبير. يانكوفيتش مونتيال استعد، جاكوب ميرفي سجل في فولم وسجل في وستهام على مستوى الدوري، هيكون قادم أمامنا هنا فيدرو اللي سدد منذ قليل، فيدرو فرصة كبيرة لكن مرة تانية التحول، المرة دي السرعة في التحول، واتقطعت الكرة من اللاعب، اتقطعت من ويلك جاكوب رامزي هيكون بديل بعد قليل. هنا صدام في اللقطة اللي فاتت ما بين ويلك، وتشوف أمامنا هنا مين اللي معاه، أعتقد اللي واقع ده تشوف رقم اثنين اللي واقع، وهو ماتيا سيلفا، بص ماتيا سيلفا البرازيلي ده جاي من بلغاريا من لوكوموتيف بلوفسك في بلغاريا. بص امامنا هنا ويلوك تدخل قوي من ماتيا سيلفا سبب فراق للجزاء بالمناسبه ماتيا سيلفا. بص لعاده الكره حلوه قوي عبد الله زبير صلح كره حلوه قوي. بص جاي بيدرو بيوطد القدم ولكن تطلع كره الى خارج الملعب. كره حلوه قوي جمله حلوه اتعملت بشكل رائع لكن تطلع ركله ركنيه كانت السادسه 6-6 في الركنيات. لكن اداء شجاع من جانب الفريق الازرق بجانب فريق نادي كرباخ اللي بيحاول العودة الصحيح من بعيد للمباراة صعبة طبعا 5-1 صعبة تتعود. ولكن أمامنا هو ويلوك ويلوك حوار مع الحكم إسكاس يانكوفيتش 56 لقاء مع منتخب الجبل الأسود لعب خلال فترات كده سابقة في اليونان في أولمبياكوس ولعب كمان في سلوفينيا في ميربور. أمامنا هنا الشوط الثاني أفضل كثيرا فريق نادي كرباخ دانبير داني بولت. شوف جماهير متحمسة جدا هيطلع ويلوك ادي التبديل اعتقد هيدخل جيكوب رامزي. لا هيدخل اولا جيكوب رامزي موجود اهو ادي ويلوك طلع ويلوك طلع ويلوك وطلع إلان وطلع أنتوني جوردن كمان ده عمل ثلاث تبديلات وننزل أمامنا أوزولا ينزل أوزولا عمل ثلاث تبديلات خلاص بيفكر في اللقاء القادم أمام مانشستر سيتي. هيطلع أنتوني جوردن أنتوني جوردن ويدخل ويليام أوزولا لاعب الدنماركي اللي من أصول نيجيرية. أدي أنتوني جوردن شوف خلاص المشكلة اتحلت عشان اللي يقول لك اتخنقوا ويليام أوزولا يدخل كبديل عنده هدف أوزولا كان في مباراة ليفربول. ادي اوزولا ادي اوزولا انضم الموسم الماضي من شيفيلد يونايتد امام نهود الدنماركي اللي من اصول نيجيرية واللي كان اعير على فكرة الى كان صفوف كان نادي ديربي كاونتي. هذا اللاعب طبعا لعب كده في ديربي كاونتي هو دنماركي لكن والده نيجيري طبعا الاصل لكن هو يلعب لمنتخب الدنمارك يعني ظهر في لقاءات مع الفئات العمرية للدنمارك. واحد كرباخ 5 نيوكاسل حتى الآن في هذه المباراة. ضغط على تونالي غلطوا هنا اللاعب كاميلو دورا الكولومبي. شوف هنا نيوكاسل الشوط الثاني بشكل مغاير لان تحسن كثيرا هنا. ادي داني بولت داني بولت المره دي بيدرو العرضيه الراسيه المره دي الى ركنيه 7. داني بولت طبعا يعني فرق كبير لان ياسين بولت ده كان قصه وحكايه رهيبه في عالم العاب القوه بالتحديد في سباقات ال100 وال200 ويعني عنده ارقام قياسيه عالميه في البطولات وعنده بس في الاولمبياد عنده 8 ذهبيات على مستوى الاولمبياد و11 ذهبيه على مستوى بطوله العالم لالعاب القوه. وداني بولت امامنا هو عشان سريع فسموه على اسم ياسين بولت الاسطوره. فكره ياسين بولت كان طويل كمان بالمناسبه يعني كانش قصير لكن خلاص طبعا ياسين بولت 39 سنه ورحلته انتهت مع سباقات وعالم السرعه في العاب القوى. 70 دقيقه من عمر هذه المباراه. مونتيال يلعب ركنيه القصيره عبد الله زبير صنع الهدف لجعفر جولايف مره ثانيه العرضيه الراسيه المره دي ضغط ضغط لكن ابعاد تبديل ثلاث تبديلات عملهم دفعه واحده. ايدي هاو ايدي هاو عمل ثلاث تبديلات دفعه واحده. هنشوف امامنا هنا التبديلات برضو بيريح اللعيبه ضغط المباريات في محاولات ما زالت مستمره. فكره ايدي هاو عنده بصمه عندما كان مدربا مع بورموس وكان مدرب بيرلي ولكن مع بورموس حقيقة صعد بيهم بقى درجات الثلاثة حتى صعد بيهم للدوري في 2015 كان وصيف كاس الرابطة أمام المان يونايتد كازيميرو وراشفورد في 2023 ثم اللقب اللي تحقق طبعا بتحقيق لقب كان مهم قوي على حساب مين على حساب ليفربول كان في نهائي كاس الرابطة في العام الماضي. سجل دان بيرن وكان سجل إيزاك وكان سجل كيزا في نهائي كاس الرابطة اللي قلنا هيتلعب 22 إن شاء الله واللي هيكون ما بين مين ما بين أرسنال ومانشستر سيتي. سيتي طلع نيوكاسل أرسنال طلع تشيلسي بنصف النهائي. مالك تياو، مالك تياو 5-1. شوط أول كان الأداء الرائع من جانب نيوكاسل، وشفنا 5 أهداف، أصحيح منهم هدفين سجلوا في اللقاء من خلال ركلتي جزاء لجوردون، لكن جوردون جاب 4 أهداف منهم هدف في الدقيقة الثالثة بعد التمريرة بتاع دان بيرن والانفراد، ولعبها لحظة خروج الحارس، ثم رأسية من اللاعب تياو من عرضية تريبير في الدقيقة الثامنة، ثم جوردون ركل الجزاء بعد العودة للفار، لمسة يد على ماتيو سيلفا بعد تسديدة في الدقيقة 32، ثم جوردون بعد خطأ برضو من مدينة ومراوغة الحارس المرمى الحارس كوتشاليسكي الذي كان رجل شوط اللقاء الأول، ثم أضاف ركل الجزاء أيضا جوردون لتعرض للعقالة من حارس المرمى لما فرط به وسجلها في الدقيقة الأولى ومضى ضائع، ثم سجل اللاعب جعفر جولايف الهدف الوحيد في الدقيقة 55. ميرفي، ميرفي السادس، السادس، لكن عملت ديفليكشن، الكرة ضربت في راس مين؟ ضربت في راس مين؟ بدوي جعفر حسينوف يسجل أمامنا جيكوب ميرفي صاحب 30 عام، يسجل ميرفي الهدف السادس. 6-1 6-1. ايه المهرجان ده؟ ايه المهرجان ده اللي احنا مستمتعين؟ مباراة شوطها الثاني كانت 5-0 الشوط الاول، 6-1 في كرة امامنا، هو البديل جيكوب ميرفي قال لك وانا كمان اشارك في الحفلة. صعبة بقى، ضربت في راس المدافع، شوف ضربت امامنا هو في رقم البديل اللي دخل في هذه المباراة بدوي حسينوف، وتسكت شباك الحارس طبعا كوتشيليسكي اللي راح في جهة والكرة الى داخل الشباك امامنا عشان تضيف هدف جديد في هذه الليلة. شوف كرة ترتطم في راس اللاعب، تشوف هنا، تشوف ده مين؟ اعتقد ده حسينوف، هو حسينوف امامنا البديل اللي دخل ولعب في وسط الملعب او كلاعب ارتكاز امامنا، هو لعب قلب دفاع شويه في الشوط الثاني. صعب قوي على ماتياس كوتشاليسكي البولندي عشان تزداد الامور صعوبه والنتيجه 1 فريق كارباخ، 6 لفريق نيوكاسل. محاولة أمامنا من دوران، دوران لم يظهر المهاجم الكولومبي، دوران جاله دوره أمامنا هو، لكن راحت يا دوران. دوران سجل هدف في آخر لقاءين في دوري الأبطال، وسجل 3 أهداف في آخر 4 مباريات، هدف جيكوب ميرفي، لكن كرة لمست في رأس المدافع البديل اللي دخل في اللقاء حسينوف وسكنت الشباك. 6-1 6-1 تقيلة نتيجة، 6-1 تقيلة. تشوف جيكوب ميرفي راح وجيب الجبهة اليمين، يعجبني المدرب اللي يعرف يدفع باللاعبين في الأوقات المناسبة، يدفع بجيكوب ميرفي صحيح مش في اختياراته الأساسية، لكن لاعب يملك خبرات ويملك قدرات مع الفريق منذ 2017، يعني بالأسماء اللي كان موجود بقى مع شون لونج ستاف والأسماء اللي كانت موجودة فيما سبق وجمال لوسيلس، أسماء اللي مشيت ورحلت عن النادي في الفترة الأخيرة. جوالينتن، الدور على جوالينتن، الكرة ضربت في حسينوف أمامنا هو اللي جت فيه كرة وتحولت إلى داخل الشباك. جوالينتن يعود ليشارك في اللقاء، هو التبديل القادم. إذا جوالينتن البرازيلي القادم في لحظات المباراة، عنده هدف في مرمى بلباو وهدف في مرمى بيرلي في لقاءاته اللي لعبها هذا الموسم. جوالينتن لاعبين اللي يملكوا حقيقة إمكانيات وخبراته ويشارك في بعض المباريات مع كارلو أنشيلوتي، عنده 8 لقاءات دولية البرازيلي اللي هيشترك بعد قليل في هذه المباراة. جوالينتن هيكون التبديل ايه؟ التبديل الرابع في المباراة، تبديل رابع جوالينتن. جمهور الموجود هنا في ملعب توفيق بخرموف، على عدوم الملعب اللي شهد نهائي الدوري الأوروبي 2019، ملعب الأوليمبي، لأن أذربيجان وباكو بالتحديد كانت مرشحة أكثر من مرة طبعا لتنظيم الأولمبياد، وكانت استضافت بعض المباريات الأمم الأوروبية. أدي أمامنا هنا إنذار وهيغيب عن المباراة القادمة. مالك تياو أمامنا، هو مالك تياو يغيب عن اللقاء القادم. شوف أمامنا هنا من الأسماء بيسز نكست ماتش. خلاص على فكرة جوالينتن لو اشترك أول مرة يلعب منذ لقاء أستون فيلا في الدوري اللي كانوا خسروا الدلش. غاب عن عدة مباريات، غاب عن لقاء البي اس جي في دوري الأبطال، غاب عن الهزيمة أمام ليفربول 4-1، غاب عن مباراة السيتي اللي كانت في كأس الرابطة 3-1، غاب عن لقاء برانتفورد أيضا 3-2 كان لبرانتفورد، وغاب عن لقاء اللي كان أمام نيوكاسل طبعا في لقاء توتنهام، ثم غاب عن لقاء أستون فيلا الأخير في الدوري. جوالينتون يدخل مكان تريبيير. تبديل رابع في اللقاء بدخول البرازيلي جوالينتون مكان تريبيير. طب إيه اللي هيحصل دلوقتي؟ مين اللي هيرجع يلعب في الطرف؟ هنشوف أمامنا هنا اليمين. رجع جيكوب ميرفي هيلعب طرف يمين، ويلعب جوالينتون كجناح. تعود مرة ثانية، 1-6 نيوكاسل. أي نتيجة وأي فوز. شوف القوة الهجومية اللي عند نيوكاسل، سجلوا 23 هدف، وعلى فكرة دفعهم النهاردة ده الهدف الثامن في مرماهم، يعني هم أقل الفرق بعد الأرسنال اللي استقبل 4 أهداف على مستوى الفرق الموجودة في دوري الأبطال. طيب أقول لحضراتكم طبعا أدي الهدف بتاع جيكوب ميرفي. طب إيه فرص بقى كاراباخ ونيوكاسل؟ هيلعب مع مين في حال تأهل نيوكاسل؟ هيلعب مع يا تشيلسي يا برشلونة، يعني تشيلسي أو برشلونة. كاراباخ ونيوكاسل هيبقى يا مع تشيلسي ويا مع برشلونة، وده هيبان طبعا في قرعة البطولة اللي هتتعمل إن شاء الله يوم 27 فبراير إن شاء الله، قرعة الأدوار القادمة. مرة تانية كرات العالية، هنا التقدم مدينة وتنالي، ولكن إلى خارج الملعب. احتمالية المباريات الفرق اللي بتلعب في هذه النسخة النهاردة زي ما قلنا، شفنا بالأمس جلطة سراي فاز على اليوفي 5-2، فوز البي اس جي على موناكو في الملعب لوي دو في ملعب لويس الثاني كان 3-2، فوز دورتموند في ملعبه كان على أتلانتا كان 2-0، فوز أيضا ريال مدريد على بنفيكا بهدف. والنهاردة لأولى لقاءات هذه الأمسية، ثم إن شاء الله عندنا لقاءات قادمة، بودو جليمت النرويجي أمام إنتر، كلاب روج أمام البلجيكي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، أولمبياكوس اليوناني أمام باير ليفركوزن. دي لقاءات اللي هتلعب بعد هذه المباراة، 3 لقاءات بعد هذه المباراة، ثم لقاءات العودة إن شاء الله القادمة هتكون يوم 24 فبراير و 25 فبراير إن شاء الله 4-25. إدي هاو شوف دفع ويليام أزول أمامنا، البديل أمامنا ويليام أزول. رامي التماس، أدي أمامنا اللاعب مونتيال، قدم الصفوف رايو فايكانو مونتيال، رامي التماس، داني بولت، واضح غوربانوف. لم تكن نتيجة في حسبان موسى طبعا غوربانيلي نجل المدرب ضمن قائمة اللاعبين البدلاء. فاول لصالح فولت ميدا، وقت متبقي، كرة ضربت على فكرة في كرة الهدف اللي جابه جيكوب ميرفي، ضربت في بدوي حسينوف أو بدوي يعني. واحد 80 دقيقة حتى الآن، شوط تاني نيوكاسل سجل الهدف السادس بعد ما كان كسبان 5. ادي هارفي بونز كانش ماشي معاه الشوط الاول، بونز كل سجل يعني، جوردن سجل، وسجل ايضا اللاعب تياو، وسجل حتى البديل جيكوب ميرفي، لكن هارفي بونز الشوط الاول كان ليه اكتر من يعني محاولات عديدة جدا على المرمى، 18 محاولة الشوط الأول، يعني مش ممكن. كانت بص أمامنا 260 تمريرة مقابل 355، قطع 84 كيلو فاصل 71 في مقابل 91 كيلو فاصل 74، والنتيجة الأهم 1 كرباخ 6 نيوكاسل 1-6. استحواذ 43% مقابل 57%، شوتس المحاولات 5 مقابل 19، الاون تارجت بين العارضه والقائمين 2 مقابل 12، 17 مره لمس الكره داخل منطقه جزاء نيوكاسل في مقابل 33 مره حتى الان. هناك 6 تصديات حقيقيه، بقى فرص حقيقيه للحارس المرمى الحارس كوتشاليسكي مقابل واحده فقط للحارس انيك بوبا. مره ثانيه عبد الله زبير محاولات التسديد، فين يا راجل، بعيده وحشه يانكوفيتش. جاب 3 اهداف في مشوار البطوله، وكان سجل في مرمى بالخطا في مرمى نادي طبعا فريقه في مباراه نابولي. تبديلات قادمه، هيدخل امامنا ايمانويل ايداي الغاني، ايمانويل ايداي هيدخل وعنده هدف في مرمى اف سي كوبنهاجن. ايداي امامنا هنا البديل الغاني اللي هيشارك في اللقاء. اقول لحضراتكم مين تاني هيدخل معاه، هل يكون اللاعب كوتشو تشوك هيكون بديل أولوكسي؟ كوتشو تشوك الأوكراني، ممكن كوتشو تشوك على فكرة برضو من اللعيبة اللي دايما بيكون ورقة وتبديل للفريق. فولت بادا، لويس هال، لمسة على طول هنا على الطريق جيكوب رامزي من اللاعبين المبشرين جدا. جيكوب رامزي عندما كان في نادي أستون فيلا اتباع ب 40 مليون إلى نادي نيوكاسل في انتقال كان هذا الموسم. مقطوعة من أزولة، يقطع مدينة، خلاص الدقيقة 83، 7 دقائق متبقية، وبعدها مباشرة سنكون على موعد مع 3 مباريات إن شاء الله في الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة عشان نستكمل مباراة الملحق التأهيلي للدور 16. كرة العالية على طول المرة دي، ملك تياو اللي يغيب على المباراة القادمة لقاء العودة، لمسة على طول المرة دي، بيدرو يرجع إلى ماتياس سيلفا، بيدرو استلام كرة ومحاولة هنا بناء الهجمات، شوف حاولوا تبادل كرات، بيدرو على طول تصل إلى مدينة مرة تانية إلى يانكوفيتش. هبط أداء نيوكاسل بعد الخماسية الشوط الأول، حدث تراجع، استقبلوا هدف ليو تقليص الفارق كان عن طريق اللاعب جعفر جولايف، ثم كان في الدقيقة 55، ثم بعد كده بقى سجل البديل جيكوب ميرفي هدف في الدقيقة 79 بعد ما ضرب الكورتو في المدافع بدوي حسينوف في الدقيقة كان 72. مرة ثانية محاولة لكن على طول دامبيرن وطلع كرة سهلة، لويس هال بص التماسك لدى نيوكاسل، عدى لويس هال خلاص ثبت أقدامه في هذا المكان. لويس هال عنده رغبة كبيرة أن يكون موجود مع المنتخب الإنجليزي في البطولة القادمة، واللي هيشارك يعني في اختيارات طبعا توماس توخيل اللي مددوا له عقده 2028 مع منتخب انجلترا. ادي لويس هول وتبديلين، البرازيلي قادي هيدخل، قادي بورغس يطلع مونتيال ويطلع زوبير، ويدخل امامنا ايمانويل لاعب الغاني رقم 11، وأيضا يدخل قاضي بورغس اللي بيرجع مرة تانية، كان مصاب على فكرة قاضي بورغس لاعب البرازيلي اللي شارك في هذه المباراة، خرج الإسباني مونتيال وخرج المغربي الفرنسي اللاعب عبدالله زبير، ودخل كل من الغاني أداي وكذلك أيضا قاضي بورغس اللي دخل البرازيلي رقم 20. الدقيقة 85، جيكوب ميرفي ظهير أيمن ريح تريبيير، خد الشارة طبعا بالحركه، قديم ميرفي معاهم من 2017. دان بيرن جاي كان من نادي برايتون في 2022 مدافع القوي قوي دان بيرن اللي وصل الى 33 عام ويلعب دولي لاول مره امام البانيا في 2025 وعنده 5 لقاءات دوليه. دان بيرن، يانكوفيتش، يا الشوط الأول كان حلو، الشوط الأول كان ممتع الحقيقة، كان فيه 5 أهداف جميلة من جانب فريق نيوكاسل يونايتد الماكبايز. تمريرة حلوة المرة دي، قاضي قاضي يطلع مواطنه بيدرو، بيدرو ضربت في تونالي وتطلع إلى خارج الملعب، يعني مطالبة بلمسة يد، لكن حكم قال لك لا، قال لك المرة دي، المرة دي بقى، المرة دي حكم اللقاء يشير إلى ركلة ركلة، إدى لمسة يد وركلة جزاء على ماتيو سيلفا، والكرة ترتطم في تونالي. إيدي في الوضع الطبيعي الحقيقة، يعني إيدي في الوضع الطبيعي، هذه العرضية ضربت في إيده ثم يعني تطلع إلى خارج الملعب، هي ركنية جديدة، المحاولات 8 ركنيات رأسية المرة دي، في محاولة كانت من اللاعب حسين نوف، ولكن مرة تانية تعود محاولة يانكوفيتش، يانكوفيتش إلى خارج الملعب. أداء حقيقة يحسب لفريق نادي كارباخ عشان يأكدوا أن هم ما وصلوش بالصدفة إلى هذه المرحلة، كان بكفاح بأداء بتميز، وفجروا الحقيقة مفاجأة من العيار الثقيل، يعني لأنك وصلت وفريق يعني جاي من بعيد في هذه البطولة. أدي كرة يانكوفيتش، تخيلوا مثلا بيه ريال ما وصلش، اينتراخت فرانكفورت ما وصلش، اياكس ما وصلش، نابولي ما وصلش، اتلتيك بلباو ما وصلش، بي اس في اندهوفن، الوان مارسيليا، مارسيليا لم يصل الى مرحله البلاي اوفس. تبديل امامنا هنا جديد في اللقاء، طلع بارز ونزل امامنا اللاعب نيف، امام نيف، ادي هارفي، هارفي بارز، ودخل مكان نيف البديل، نيف بديلا في اللقاء. جميل جميل كمان، امتى تدفع باللاعب الناشئ، امتى تدفع باللاعب الصغير، ويدفع باللاعب نيف اللي يدخل كبديل في هذه المباراة ويعطيه الفرصة بقى في اللقاء ويسجل اسمه ضمن الأسماء اللاعبين الكبار في هذا النادي، نادي نيوكاسل يونايتد. مرور أمامنا هنا، لكن سقوط والمساعد مدي فاول، فاول ويليام أوزولا أمامنا، وخد فاول، خد فاول في مكان حلو المتواضع في الشوط الأول مدينة، لكن حقيقة اتطور كتير في الشوط الثاني أداء كارباخ مع هدوء حقيقة. شوديف اللي دخل في اللقاء صاحب 18 عام، وتبديل آخر، يطلع دورن وينزل بقى أمامنا، هو موسى جوربانالي، موسى جوربانالي اللي سجل في مرمى فرانش فاروش ابن المدرب، يطلع الكولومبي دورن وينزل موسى اللي دخل في اللقاء كبديل، موسى جوربانالي يدخل بديلا، نجل جوربان طبعا جوربانوف، شون، شون اللي دخل 62 18 سنة مرة تانية رأسية، مش ممكن مش ممكن يا أوزولا، رأسية من دانبن وفرصة الهدف السابع، لكن لسه الخطورة قائمة، رأسية من جديد المرة دي عن طريق أمامنا هو تياو، مالك تياو، لكن فرصة كبيرة قوي دان بيرن، وانقاذ مستمر من الحارس كوتشاليسكي أمامنا، وبص الكرة ملعوبة حلوة قوي من جيكوب ميرفي، جيكوب ميرفي، نتيجة كبيرة وعريضة لكن كان ممكن تبقى رقم قياسي في هذه الليلة، ونيوكاسل يكتفي بالفوز 6-1، لكن هذا الحارس اللي صد لكرة أمامنا هو بص دان بيرن، رأسية حلوة، ولكن حارس المرمى كوتشاليسكي واحد من نجوم اللقاء، ويشيل التانية كمان، يعني شال كورتين كورتين كورتين من دان بيرن ومن أزولا، فرصة كبيرة كبيرة ضيعة، ثم بعد كده رأسية مالك تياوف، يعني 3 كرات على المرمى في لعبة واحدة وهجمة واحدة لنيوكاسل يونايتد. خلاص بنلعب في الدقيقة 90، الدقيقة 90 من عمر هذه المباراة، لقاء العودة إن شاء الله سيكون يوم الثلاثاء 24 فبراير بإذن الله في ملعب سان جيمس بارك. المهمة تمت بنجاح من جانب نيوكاسل. إيمانويل أداي أمامنا اللاعب الغاني البديل، تونالي، تونالي، شوف تونالي تقطعت الكورة مرة تانية، هنا قطع المرة دي موسى، موسى جوربانيلي تعود مرة تانية وسط الملعب، جيكوب رامزي، جيكوب رامزي، شوف جيكوب رامزي استلم على طول، هنا جيكوب رامزي في وسط الملعب، عنده خيارات، تلعب في تشامبيونز ليج، كان بينافس على لقب الكاس الرابطة، خرج أمام مانشستر سيتي ويريد أن يحافظ على حظوظه في الإف إيه كاب ويحسن ترتيبه، وثلاث دقائق أمامنا هنا يشير بهم سيجرد كرينكشتاد أمامنا هنا في المباراة. جوربان، جوربانوف، شوف كرة أمامنا هو من شون، شون نيف أمامنا البديل، شفت اللاعب البديل نازل يا جماعة، بص شوف رأسية المرة دي، دي الكرة بقى إيه بعد الكورتين بتوع دان بون وأوزولا والشالهم الحارس كوتشاليسكي، الرأسية اللي تطلع من مالك تياو إلى خارج الملعب. جيكوب سجل هدف. فولت مدى مالك مليك يعني هو الحق هو مليك يعني وليس مالك مليك. ياكوفيتش عنصر مهم في فريق كارباخ. حسينوف البديل حقيقة اللي حسن الأداء الدفاعي للفريق، وضعه كقلب دفاع ثالث مع ماتياس سيلفا ومع أيضا اللاعب مدينة. مع مدينة خلاص ثواني أخيرة، خلاص بنلعب في آخر دقيقتين من ثلاث دقائق وقت بدل ضائع في هذه المباراة هنا في ملعب توفيق بخرموف في باكو في أذربيجان في ليلة دوري الأبطال في مباراة الملحق المؤهل. جوالينتن جوالينتن جوالينتن، ولكن مع ماتياس سيلفا وكرة أمامنا هنا أعتقد كان فيها كمان رايا وتسلل رايا وتسلل برافو رايا وتسلل. مالك تياو يغيب على المباراة القادمة لأنه هو كان بالمهددين على فكرة. مالك تياو هو وأعتقد أيضا جوالينتن أيضا من المهددين. جوالينتن لعيبة مهددة في حالة الحصول على انذارات بالغياب عن المباراة القادمة مباراة العودة. ملعوبة كرة طول المرة دي عند انطلاقة أوزولا ممكن هدف جديد. أوزولا عدت يا شون عدت يا شون عدت كرة على فكرة. لياو لياو شهار أيضا موجود 18 عام موجود كان في دكة البدلاء النهاردة ضمن القائمة في ظل الغيابات الكثيرة لفريق نادي نيوكاسل. نيوكاسل أنهى المهمة بنجاح هنا في لقاء الذهاب في الملحق التأهيلي، ذهاب الملحق التأهيلي البلاي أوفس المؤهل لمرحلة دور ال 16 واللحاق بركب الأرسنال وبايرن ميونخ وليفربول والسبيرز وبرشلونة وتشيلسي وسبورتينج والمان سيتي الثمان فرق اللي وصلوا مباشرة لدور أصل كشف. خلاص آخر ثواني هذه المباراة 6-1 نيوكاسل يونايتد أمام كارباخ هنا في ملعب توفيق بخرموف ومحاولة هنا لكن على طول عودة. شوف النهاردة يعني بتشوف بولت مادة قدم أدوار دفاعية ويطلق حكم اللقاء أسبن أسكاس نهاية هذه المباراة هنا في ملعب توفيق بخرموف في أذربيجان في باكو ومصافحة بين إيدي هاو وغوربان غوربانوف. 6 نيوكاسل يونايتد 1 كارباخ هنا في ملعب المباراة. لقاء العودة يوم 24 إن شاء الله الثلاثاء القادم من شهر فبراير. سجل جوردون 4 أهداف في الدقيقة الثالثة والدقيقة 32 والدقيقة 34 والدقيقة 45 ومنهم هدفين من ركلتي جزاء الدقيقة 33 والدقيقة 45، وسجل لاعب تايو هدف الثاني كان براسية في الدقيقة 8 وأضاف ميرفي جيكوب ميرفي الهدف السادس في الدقيقة 72. هدف الوحيد لجعفر جولايف كان في الدقيقة 55. سعدت بحضراتكم إلى اللقاءات القادمة من دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج. ليلة الأبطال تستمر والمتعة حاضرة على قناة بي إس سبورتس. إلى اللقاء.
1: هذه المباراة قدمت برعاية أوبو وفيدكس الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

0: passion,
1: glory,
0: history,
1: precision,
2: champion.
3: لكل قصة عظيمة نهاية إلا قصة بين سبورتس. القصة مستمرة.
4: موسم جديد.
2: تحدي جديد.
3: قصة جديدة
5: تبدأ الآن.

أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، عشاق كرة القدم الأوروبية، دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، هنا ليلة أخرى عبر موطن البطولات الكبرى بإن سبورت، حيث فيليان بريج الكلوب بروج الفريق البلجيكي الطامح لإكمال مسيرة ومشوار الأوروبي يصطدم بأتلتيكو مدريد الإسباني هنا في ذهاب الدور الإقصائي الملحق المؤهل والمؤدي إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هنا لموسم 2025-2026. الكل في انتظار ضربة البداية هنا لأحداث هذه المواجهة. تشكيلة كلوب بروج بقيادة إيفان ليكو، يبدأ اليوم بسيمون مينيولي في حراسة المرمى، على اليمين كيراني سابي، على اليسار يتواجد جواكين، على اليسار يتواجد جواكين ناسي ميتشل، وأيضا أوردونيز قلبي دفاع، ستانكوفيتش أونديكا بجانب سوليس اليوناني، فونوكون وأيضا اللاعب مامادو دياكو بجانب أيضا في المقدمة في الهجوم نيكولو تريسولدي. هذه الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق كلوب بروج الفريق البلجيكي، بينما في تشكيلة الفريق العاصم الإسباني الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد خيارات دييغو سيميوني، يان أوبلاك في حراسة المرمى، يتواجد هنا في هذه المواجهة مارك بوبيل بجانب هانكوب قلبي دفاع في هذه المواجهة، روجيري على مستوى جهة اليسار، مولينا في اليمين، سيميوني، كوكي، يورينتي، لوكمان، غريزمان وألفاريز، هذه الأسماء المختارة هنا من خلال هذه المواجهة.

في انتظار صفرة حكم المواجهة السيد جلين نايبرغ. مشاهدين متابعين في كل مكان، المواجهة التاريخية السابعة ما بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، فوزين لأتليتيكو فوزين لكلوب بروج، وتعادلين أيضا في مواجهة الفريقين من خلال السنوات الماضية على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا. خسر تقريبا اللقب على مستوى الدوري فريق أتليتيكو مدريد، الفريق الذي تقريبا أيضا وضع قدما في نهائي بطولة كوبا ديري. التركيز الآن على بطولة دوري أبطال أوروبا بالنسبة لكتيبة الشولو السيد دييغو سيميوني. ضربة البداية مشاهدين متابعينا في كل مكان هنا أعطيت لشوط المباراة الأول. أردنيف يلعب كرة طويلة عالية للأمام لكنها أيضا تبعد بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى التماس، رمية جانبية هنا عن طريق الجهة اليمنى لمصلحة عناصر فريق كلوب بروج. كرة واصلة في وسط ملعب المباراة هنا من الجهة اليمنى، ملعب ليان بريد الذي يتسع ل 30,000 مشجع هو من يحتضن أحداث هذه المباراة. كرة عن طريق ميشيل، عودة باتجاه سيمون مينيوليب، مينيولي يلعب كرة طويلة، كرة عالية هنا في الجهة اليسرى لكن أيضا بعد ذلك تمر تأتي إلى خارج الملعب إلى تماس، رمية جانبية لمصلحة عناصر فريق أتلتيكو مدريد. أديمولا لوكمان أحد أبرز الصفقات على مستوى قارة أوروبا وعلى مستوى فترة الانتقالات الشتوية في هذا الموسم قادما من نادي أتلانتا بيرغامو الإيطالي. كرة في نص الملعب، لمسة أولى باتجاه سيميوني، سيميوني من جهة اليمين، لاعب طبعا جوليانو سيميوني متألق أيضا مع فريق والده في الفترة الماضية. الكرة ترجع باتجاه يورينتي، يورينتي في نص الملعب لاعب كل المراكز تقريبا، يلعب كرته هنا باتجاه قلب الدفاع، هذا هو مارك بوبيل، مارك بوبيل مرة أخرى. كرة واصلة هنا في نص الملعب عن طريق مارك، يلعب كرة من جديد، الكرات القصيرة المتبادلة عن طريق يورينتي. في الجهة اليسرى ماتيو روجيري الإيطالي، كرات القصيرة المتبادلة، السيطرة في هذه الدقائق الأولى مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. مناسبة آخر مواجهة جمعت الفريقين انتهت بالتعادل السلبي، كانت في عام 2022 في هذه المسابقة، تعادلين سلبيين في تاريخ مواجهات الفريقين من خلال السنوات الأخيرة. الكرة تعود مرة أخرى هنا واصلة في الجهة اليمنى، بعد ذلك لمسة للأمام من جهة اليمين، هذا هو جوليانو يتقدم، جوليانو بلمسة، عودة باتجاه مولينا، مولينا مرة أخرى لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، ثم تعود مرة أخرى هنا لمصلحة فريق كلوب بروج الفريق البلجيكي، لكن أيضا بعد ذلك عودة باتجاه مارك بوبيل يلعب كرته إلى قلب الدفاع الآخر هنا هانكوب، هانكوب في نص الملعب. الكوموندانتي أحد أفراد الحرس القديم كوكي يلعب كرة مرة أخرى في الجهة اليسرى واصلة لمصلحة عناصر أتلتيكو مدريد، جوليان ألفاريز، خوليان ألفاريز بعد ذلك بلمسة من الناحية اليمنى، ألفاريز عودة إلى الخلف مرة أخرى، كوكي لمسة وكرة تعود هنا لمصلحة الروخي بلانكوس، طويلة باتجاه لوكمان، تغطية على طول موجودة من أمامه، ثم كرة ترجع وتعود هنا في رص الملعب لمصلحة الفريق البلجيكي لكن أيضا الطريق مغلق، روجيري في التغطية، كوكي في الاستلام، لمسة باتجاه خوليان ألفاريز من جهة اليسار، ينطلق الأرجنتي ليتوغل، هذه محاولة خطيرة قريبة داخل المنطقة، الله على كرة من أمامي غريزمان، غريزو حاول، غريزو توغل، أنطوان في اللقطة الماضية كرته مرت، كرة أنطوان تحولت إلى خارج الملعب إلى ضربة ركنية أولى في المباراة، ضربة ركنية أولى في هذه المواجهة لمصلحة الروخي بلانكوس،
لا يريد أن ينتظر أكثر، لا يريد أن يتأخر أكثر، لا يريد أن يتريث أكثر، يبحث عن الضربة الأولى عرضية الكرة إلى منطقة الجزاء. المحاولة ما زالت قائمة، ترجع باتجاه ألفاريز، ألفاريز والمرور، ألفاريز ما زالت عرضية ترسل خطيرة، رأسية تبعث ثم تعود قوية، ولكنها تتخلص الكرة على طول من جرب الدفاع. الضبط مع البداية، كوكي بلمسة، مرت الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى التماس، رمية جانبية لمصلحة فريق كلوب بروج. هذه لمسة فيها أيضا كرة اصطدمت باليد، مطالبة بوجود ركلة جزاء ولمسة يد. حكم المباراة الحكم الرابع والحديث مع سيميوني، حكم المواجهة للسيد اليوم طبعا السويدي كلين نيبيرغ. نيبيرغ هل يحتسب ركلة جزاء؟ هل يرجع للفار؟ دقائق الخمس الأولى، احتمالية وجود ركلة الجزاء واردة، لأنه أيضا هنالك يبدو لي أن هنالك حكم المواجهة لمسة اليد كانت موجودة. ماذا يقول حكم المواجهة؟ ينتظر القرار، هل هي ركلة جزاء؟ دييغو سيميوني، يا شولو، يا شولو، هل هنالك ركلة جزاء؟ ترقب وانتظار كبير هنا في ملعب اليان بريتل فونيكون. حديث أيضا مع حكم المواجهة أمامنا على الصورة، هذا هو المدرب إيفان ليكو المدرب الكرواتي. لمسة يد واضحة، لمسة اليد موجودة. ماذا عن يعني تقديرها؟ هل هي متعمدة؟ هل هي من مسافة قريبة؟ هل كان بالإمكان أن يتفاداها؟ أتلتيكو مدريد لإكمال الرحلة، أتلتيكو مدريد بشعار مواصلة الرحلة هنا من ملعب ليان بريدل قد يتحصل على ركلة جزاء. هذه اللقطة يرجع ويشير إلى وجود ركلة جزاء. نعم نعم نعم، ركلة جزاء يقع في المحظور الظهير الأيمن كيراني سابي. سابي إذن هاندبول، ركلة جزاء، لمسة يد كانت موجودة. يأتي القرار من قبل الحكم الدولي السويدي السيد غلين نويبيرغ الذي يشير إلى وجود ركلة جزاء هنا في هذه اللحظات لمصلحة الروخي بلانكوس. خوليان ألفاريز، ألفاريز في مواجهة مينيوليك، ألفاريز من أجل التقدم الأرجنتيني. الآن الأرجنتيني خوليان ألفاريز يستعد، خوليان ألفاريز، أتلتيكو نعم بشعار للتوقف، نعم لإكمال الرحلة. خوليان وسيمون، مونيولي يستعد في مرمى، تركيزك من قبل الأرجنتيني. خوليان ألفاريز يستعد، خوليان نظرات نحو المرمى، نظرات نحو الشباك، يريد أن يتقدم هنا في هذا التوقيت المبكر للروخي بلانكوس. ألفاريز، ألفاريز، الله، 1-0 للروخي بلانكوس، 1-0 للعاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد بشعار لا للتوقف، نعم لإكمال المشوار، نعم لإكمال الرحلة، نعم لإكمال المسيرة. هنا في الدقيقة 8 في هذا التوقيت المبكر من علامة الجزاء سجل ألفاريز على يسار من يوليه، كانت قوية على يسار من يوليه، كانت صعبة، تعلن عن وصول فريق أتلتيكو مدريد. هنا خوليان، هنا ألفاريز، شوف النظرات، بعد ذلك التصويب، بعد ذلك الهدف الأول، والفرحة الأولى كانت للفريق العاصم الإسباني أتلتيكو مدريد. ألفاريز 1-0 من علامة الجزاء. نعم، واحد للشيء، تشعل الأجواء في هذه المواجهة. عن طريق ألفاريز كرة ترجع مرة أخرى هنا، مرت الكرة ثم عادت مرة أخرى هنا باتجاه عناصر فريق أتلتيكو مدريد. عودة للخلف،
هدف يأتي في توقيت مبكر هنا من زمن ومن أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة واصلة باتجاه يان أوبلاك. يان أوبلاك يلعب كرة نحو لوكمان. لوكمان مرة أخرى عودة للوراء من جديد. هذه المحاولة لمصلحة عناصر فريق كلوب بروج. عائدة الكرة إلى الوراء باتجاه حارس المرمى سيمون مينيولي. هالمرة ردة فعل سريعة من أصحاب الأرض. غريزو بلمسة بعد ذلك ترجع مرة أخرى. خوليان ألفاريز إذن افتتح التسجيل في هذا التوقيت المبكر مسجلا هدف رقم 20 في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة رقم 25 بالنسبة لخوليان ألفاريز. هذا هو يان أوبلاك. يان أوبلاك يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام. مباراة رقم 3 بعد 100 بالنسبة لأوبلاك من الجهة اليسرى. كرة ترجع لمصلحة هانكوب. عودة من جانب هانكوب للأمام. كرة ملعوبة الآن طويلة للأمام تتخلص ثم تعود مرة أخرى هنا لمصلحة أتلتيكو مدريد عن طريق وسط الملعب. واصل الكرة باتجاه هانكوب. عائدة مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى غريزمان. لمن يا غريزمان؟ لكن أيضا تأتي على طول موجودة من أمامه. ترجع المحاولة لمصلحة كلوب بروج بحثا عن ردة فعل سريعة. كرة في انطلاقة دياكو. مامادو مامادو مامادو في الجهة اليسرى عرضية ولكن أيضا تأتي على طول موجودة من جانب الدفاع وكرة تأتي إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية. تلعب الكرة السريعة هنا لمصلحة فريق كلوب بروج. واصل الكرة أردونيس فاناكون. هذا هو فاناكون يلعب كرة ممتازة. أوندي كبار ذلك حول كرة واكين سابي أو جواكين سابي. عودة مرة أخرى هنا إلى الجهة اليسرى. هذه المحاولة ما زالت قائمة بحثا عن التقدم. هنا المرور هنا اللمس. الله الله على كرة في منتهى الخطورة. يا الله أونديكا يضرب وأوبلاك يتصدى. يا لها من ردة فعل. ردة فعل كانت ممتازة. توغل كان رائع من دياكو في الجهة اليسرى باتجاه أونديكا ولكن كرة أونديكا تقريبا في نفس المكان الذي كان يقف فيه يان أوبلاك في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا. كوكي يلعب كرة بعد ذلك باتجاه يان أوبلاك مرة أخرى لمصلحة عناصر فريق أتلتيكو مدريد. ترجع المحاولة هنا من الناحية اليمنى مولينا الأرجنتيني يلعب كرة بعد ذلك الطويلة عالية باتجاه غريزمان عالية إلى أنطوان أو هذا جوليانو. هذا جوليانو إيفان ليكو المدرب الكرواتي. فريق حتى الآن يتأخر. تنتظر ليلة طويلة هنا في أليان بريدل وأكيد ستكون أطول هنالك في ملعب ميتروبوليتانو. كرة من الجهة اليسرى لوكمان. الله على اللمسة لوكمان. مرت كرة لوكمان تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. ضربة مرمى هنا لمصلحة فريق كلوب بروج. هذا هو أديمون لاب لوكمان منذ وصوله وهو أيضا يعطي ويشكل ليس فقط مجرد إضافة بل أكثر من إضافة. إضافة شوية عليك يا لوكمان. أكثر من إضافة في فريق أتلتيكو مدريد. كرة واصلة هنا. أمطار أيضا تسقط هنا في ملعب المباراة بينما كرة ما زالت قائمة في وسط الملعب. تتهيى واصلة باتجاه قلب الدفاع أردونيف. يلعب كرة باتجاه ميشيل. ميشيل في نص الملعب. تصل الكرة هنا إلى أقصى اليسار. مامادو دياكومر. مامادو عدى. مامادو توغل من الجهة اليسرى بعد ذلك العودة
مرة أخرى هنا كرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب. هذا هو الظهير الأيسر اللاعب بالرقم 65 جواكين سايس أو جواكين سيب. جواكين سيب على مستوى الجهة اليسرى. ربع ساعة أولى هنا من أحداث شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة في مكان خطير، تصويبة تأتي ولكنها مرت بسلام. هذا هو لاعب نيكولو تريسودولي في اللقطة الماضية. كرة كانت على طريق الألماني صاحب 21 سنة عن طريق اللاعب نيكولو تريسولدي. كرة تريسولدي مرت إلى خارج الملعب وسط هذه الأمطار التي تهطل هنا في ملعب المباراة. كرة مرت إلى خارج الملعب، تماس من الجهة اليمنى عند اللاعب الأرجنتيني الفائز بالمونديال مع منتخب التانغو مع منتخب الأرجنتين مولينا. كرة مقطوعة ثم تعود مرة أخرى هنا، ما زالت المحاولة قائمة للأمام. هذه الكرة واصلة هنا في أقصى جهة اليسار، بعد ذلك العودة إلى الخلف باتجاه عناصر فريق أتلتيكو مدريد، ولكنها مرة تحولت إلى خارج الملعب إلى تماس رمية جانبية من الجهة اليسرى. الصوت يعلو ويعلو هنا في ملعب البرايدل. كرة إلى

الكرة في الجهة اليسرى هنا، العودة باتجاه أمامنا دياكو، مامادو دياكو في الجهة اليسرى، المحاولة هنا لمصلحة فريق كلوب بروج الفريق البلجيكي، يسيطر الآن، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، ثم العودة للخلف، كرات قصيرة متبادلة واصلة، الكرة باتجاه ميشيل، ميشيل يلعب كرته هنا من الناحية اليمنى، شوف التراجع من جانب عناصر فريق أتلتيكو مدريد الذي يعود للخلف، بينما كلوب بروج الآن أكثر سيطرة عن طريق تريسولدي، تريسولدي مونتاز، تريسولدي بلمسة، لكن أيضا ماتيو روجيري، هذا ماتيو روجيري على طول الإيطالي قادما من نادي ساليرنتانا، كان معار من أتلانتا، واصل الكرة هنا في أقصى اليسار، محاولة مرور وتقدم، كرة خطيرة الآن ما زالت قائمة لمصلحة فريق كلوب بروج، ميتشل، ميتشل بلمسة، تمريرة للأمام هنا من الناحية اليمنى، العرضية، العرضية تأتي، ولكن أيضا التغطية موجودة، ما زالت الضغط يتواصل، كلوب بروج يهاجم، يورينتي في الإبعاد، خاطئة وقوية، الله الله على يقظة أوبلاك، تصدي العملاق يا أوبلاك في اللقطة الماضية، تريسولدي ناوي على شيء، تشعر أن فراسة شيء، هذا فراسة شيء، شيء ما يدور في راسي تريسيدولي، أكيد التسجيل، أكيد التألق، يعني ما راح يكون شيء آخر، كرة ترجع مرة أخرى من جديد، هذه المحاولة لمصلحة عناصر فريق كلوب بروج، واصل الكرة هنا بعد ذلك في الناحية اليمنى، العودة إلى الخلف، تمريرة هنا في وسط الملعب تتيب باتجاه أوردونيف، أوردونيف بدأ يسيطر، يستحوذ أكثر الآن فريق كلوب بروج، بينما أتلتيكو مدريد يتراجع، كرة واصلة باتجاه لوكمان، الله على استلامه، مرورة، عودة للخلف، أتلتيكو مدريد محير أكيد، يعني أحيانا تتساءل لماذا لا ينافس على الدوري، لماذا لا ينافس على لقب بطولة الليغا، كرة في محاولة هنا في اليسار، مامادو دياكو استلم، مامادو تقدم، مامادو توغل، مامادو مامادو مامادو، ولكن الدفاع يتدخل، يا الله شوف الروح والحماس، مامادو يحمس ويحفز الجماهير، مامادو مرور كان ممتاز في الأول، لكن بعد ذلك مولينا في التغطية يبعد الكرة، يصرخ في وجه الجماهير مطالبا بصوت أعلى، بينما ضربة ركنية، ضربة زاوية، زوليس الإغريقي اليوناني، كلوب بروج يقترب من العودة، كلوب بروج يريد العودة الآن، كرة ملعوبة عرضية إلى المنطقة تتخلص ثم تعود، يانو بلاك، يانو بلاك، خطيرة المحاولة ما زالت فيها لمسة يد، مطالبة باحتساب ركلة جزاء، ماذا يقول حكم المواجهة؟ لا شيء، ترجع المحاولة، إنهم يقتربون أكثر، الكرة ما زالت قائمة هنا، أردونيز يتقدم، يلعب كرة بعد ذلك، زوليس يطلب كرته، فانيكن في الاستلام، فانيكن بعد ذلك إلى زوليس، زوليس ما زال اليوناني يبحث عن المرور، زوليس من الجهة اليسرى، عودة إلى الخلف لمصلحة كلوب بروج، أردونيز، ميتشل في أقصى اليسار عن طريق سيب، ممتازة إلى زوليس، زوليس بكرة عرضية، لكن أيضا التغطية موجودة في الجهة اليسرى، مرور رائع من جانبية سابي، وكرة إلى خارج الملعب، وهنالك مطالبة بركلة جزاء، أعطونا اللقطة، نشوف اللقطة، نشوف الكرة، هل هنالك لمسة يد؟ حكم المباراة هذه اللقطة قال أنها غير متعمدة، شوف شوف شوف، هذه لقطة، هنا حكم المواجهة، هل يعود للفار؟ قال لا شيء، تجات غضب ستانكوفيتش أيضا، يبدو أن القرار لم يعجب، كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، تعود بعد ذلك باتجاه أمامنا، ممتازة فيها محاولة للأمام، التغطية على طول موجودة، الكرة تبعد من جانب الدفاع لتعود مرة أخرى هنا في نص الملعب.

الصافرة موجودة وخطر، ثم أيضا هناك إيفان ليكو بطاقة صفراء، غاضب ماسوب يحتاج لن يهدأ. ليكو بطاقة صفراء إذن أولى في المباراة على إيفان ليكو بداعي الاحتجاج على قرار حكم المواجهة. كرة واصلة هنا في الجهة اليسرى، جوا رائعة، جوا جميلة، متعة حتى الآن 22 دقيقة صراحة ممتعة هنا في ملعب البريدل. في نص الملعب أوردونيز يلعب كرته هنا مرة أخرى في الخلف، واصل الكرة من جديد هنا لعناصر فريق كلوب بروج. فانيكين يتقدم، فانيكين في نص الملعب، كرة ترجع وتعود هنا من جديد باتجاه المتقدم ستانكوفيتش. ستانكوفيتش الطريق مغلق في وسط الملعب، كريزو ممتازة، بعد ذلك عودة يورينتي بلمسة، تمريرة في الجهة اليسرى مرة أخرى بالمحاولة، كرة للأمام آدي مولا، لوكمان باستلام ممتاز، يورينتي عودة إلى الخلف، الجمهور يضغط والفريق يسترد كرته والكرة ترجع هنا في نص الملعب للأمام. هذه المحاولة ما زالت قائمة، تمريرة بينية ذكية لكلوب بروج، بروج يهاجم، فانيكان في كل مكان، يرسل كرة عرضية لكنها تصل بعد ذلك السالب باتجاه يانوبلاي. كما ذكرت فريق محير طبعا يفوز على برشلونة في ملعبه برباعية، يفوز دائما على ريال مدريد ويحقق نتائج جيدة من أمام الكبار، لكن مشكلته أنه غير قادر على منافسة البارسا والريال في الدوري من خلال السنوات الماضية. ابتعاد كبير لفريق الروخي بلانكوس. أوندي كاب، خطأ يحتسب لمصلحة فريق أتلتيكو مدريد هنا عن طريق الجهات اليسرى. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام لمصلحة عناصر أتلتيكو مدريد إلى خارج الملعب إلى التماس، رمية جانبية، ماتيو روجيري في الجهات اليسرى إلى وسط ملعب المباراة تتيه هنا، مولينا لمسة في اليمين، مولينا إلى جوليانو، سيميوني ممتازة، بعد ذلك بينية لكن أيضا يخلص الدفاع مباشرة إلى خارج ملعب المباراة هنا إلى تماس عن طريق أنطوان غريزمان. أنطوان غريزمان يتركها لي جوليانو سيميوني، جوليانو على تنفيذ الرمية الجانبية هنا من الجهة اليمنى لمصلحة فريق الروخي بلانكوس. الآن كرة تلعب بعد ذلك طويلة عالية للأمام إلى منطقة الجزاء لكنها تعود، ترجع المحاولة هنا

0: كرة فيها جانبية، بعد ذلك عودة لدفاعات فريق كلوب بروج في وسط الملعب. تصل كرة باتجاه أونديكا، تقدم مر أونديكا، مرر للأمام ممتازة الجهة اليمنى للمحاولة، كرة مرة أخرى هنا في نص الملعب، ترجع الكرة من جديد لمصلحة كلوب بروج. كرة بعد ذلك إلى أقصى اليسار، استلام ما كان بالشكل المطلوب أيضا، مرت الكرة إلى خارج الملعب. اليوم في ملعبه وأمام جماهير أكيد مطالب كلوب بروج بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة أمام أتلتيكو مدريد، كانت عند بعض المحاولات في 26 دقيقة ولكن المحاولات وحدها لا تكفي، لابد من الظهور بشكل أفضل. كرة واصلة هنا من أقصى اليسار للأمام، تتخلص الكرة بالرأس، ترجع باتجاه غريزمان، غريزو ينطلق، غريزو بينية ممتازة، جوليانو يضرب وكرة تمر وتعدي إلى خارج الملعب. يا الله، في منتهى الخطورة كانت هنا عن طريق جوليانو سيميوني. إشارة الأوكيل من الوالد إلى الابن. كرة ترجع هنا مرة أخرى في وسط الملعب، فاني كين لعب الابن أساسي. كرة في نص الملعب، هل يعطي الخبر في البيت أنه راح يكون أساسي أم في قائمة البدلاء قبل ضربة البداية أو في غرف الملابس قبل ضربة البداية؟ المتألق صراحة أيضا، واللي يقدم مستويات رائعة جدا اللاعب جوليانو سيميوني، 23 عام لجوليانو سيميوني. كرة واصلة هنا مرة أخرى في نص الملعب، من جديد هذه المحاولة، كرة ترجع وتعود لعناصر فريق كلوب بروج. بعد ذلك باتجاه أوردونيز من الناحية اليمنى، أوردونيز يتقدم، أوردونيز مازال ممتازة للعمام، لكن أيضا التقي موجودة، غريزولدي إبعاد موجود، وكرة في الضغط العالي من جانب عناصر كلوب بروج. محاولة الخروج هنا من وسط ملعب المباراة، كرة تتيا مرتدة الآن، كرة سريعة في انطلاقة، فيها سرعة، فيها لوكمان، ولكنها طالت من أمام لوكمان، طالت الكرة من أمام لوكمان. ترجع المحاولة هنا ملعوبة الكرة بعد ذلك الطويلة عالية إلى وسط ملعب المباراة، تتيا فانوكو إلى مامادو دياكو من الجهة اليسرى، يتقدم الآن دياكو واحد على اثنين مر، لكن أيضا إبعاد موجود، لاعب غريزمان، غريزو، أنطوان يخسر كرة لكن يكسب خطأ من أمام دياكو. الله على مرورك، على روعتك، على مهارتك يا غريزو، مهارة كانت من جانبي غريزمان في اللقطة الماضية. النجم الفرنسي، كرة ملعوبة بعد ذلك الطويلة عالية للأمام هنا من الجهة اليمنى، تمر إلى خارج الملعب. إلى خارج الملعب مرة أخرى هنا، إلى تماس رمية جانبية نص ساعة مشاهدين متابعين في كل مكان من أحداث شوط المباراة الأول. كرة تلعب باتجاه مارك بوبيل، يلعب كرة باتجاه زميلة هانكوب، هانكو من الجهة اليسرى لوكمان واحد على واحد ممكن يمر عند المهارة لوكمان أدي مولا النيجيري تمريرة باتجاه كوكي مارك بوبل هنا من الناحية اليمنى مارك بوبل يتقدم قلب الدفاع بعد ذلك عودة إلى الخلف تمريرة واصلة إلى وسط الملعب تتهيأ كرة مرة أخرى من جديد الكرات القصيرة المتبادلة مولينا في نص الملعب كوكي واللمسة غريزمان والنقلة هانكو إلى الجهة اليسرى بعد ذلك عودة أيضا شوف دفاعات فريق كلوب بروج أيضا يتراجع في وقت كان يضغط فيه الآن أصبح متراجعا عائدا إلى الوراء خروج جميل سيميوني جوليانو عودة باتجاه مارك بوبل جوا تبدو هاتي الآن هو السكون الذي يأتي قبل العاصفة في ملعب ليان بريدل أكيد لن يهدى كلوب بروج حتى يعود هنا في هذه الليلة كرة باتجاه لوكمان الله على استلامه الله على تمريرته ألفاريز والانطلاقة ألفاريز باتجاه غريزمان في الناحية اليمنى لمسة إلى مولينا توغل مولينا إلى سيميوني جوليانو باتجاه غريزمان غريزو يتقدم غريزو بلمسة لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه ثم تعود مرة أخرى هنا واصل الكرة من جديد بعد ذلك إلى الخلف في الناحية اليمنى إلى وسط ملعب المباراة عند أونديكا لعناصر فريق كلوب بروج أوردونيس فانكان لمسة للأمام تمريرة في اليمين كرة ما زالت قائمة هنا عودة للخلف في الجهة اليمنى ممتازة لكلوب بروج هذه خطيرة كرة داخل المنطقة عرضية والمتابعة قد تأتي في البعيدة ممكن الله دياكو حلوة كانت من جانب دياكو رايحة كرة دياكو في الزاوية البعيدة ولكنها مرت بجانب القائم إلى خارج الملعب ضربة مرمى لمصلحة أتلتيكو مدريد في منتهى الخطورة كانت هذه كرة دياكو تمر إلى خارج الملعب بعض المحاولات الخطيرة من جانب كلوب بروج هنا في 34 دقيقة لعب من أحداث شوط المباراة الأول كرة ترجع مرة أخرى هنا واصلة من جديد عائدة بعد ذلك باتجاه سي أوردونيف مينيولي طويلة الكرة من جانب سيمون مينيولي إلى دياكو عشر دقائق أخيرة على نهاية شوط المباراة الأول هنا في هذه المواجهة أتلتيكو مدريد واحد لا شيء مرضية مقنعة في الشوط الأول بينما لوكمان لو عدت لكن عادت ماتيو لوكمان يطلب كرته لوكمان والمهارة لوكمان والتقدم لوكمان إلى ألفاريز يورينتي مرة أخرى هنا ما زالت محاولة قائمة تمريرة بعد ذلك باتجاه مارك بوبل من الناحية اليمنى كرة عن طريق جوليانو ولكنها مرت إلى ضربة مرمى أمطار تبدو غزيرة الآن هنا في ملعب ليان بريدل كرة تصل مرة أخرى في نص الملعب لعناصر فريق كلوب بروج ملعوبة الكرة إلى الجهة اليسرى مامادو دياكو والاستلام مامادو التقدم مامادو مازال، بعد ذلك العودة للخلف، محاولة مستمرة والتمريرة واصلة على طريق زوليس. كرة لعناصر فريق كلوب بروج إلى أقصى اليسار، هذه المحاولة ما زالت على طريق مامادو. تياكو دقائق التسعة الأخيرة على نهاية شوط المباراة الأول في هذه المواجهة، 52 مقابل 48 لفريق كلوب بروج. زوليس اليوناني، أونديكا مشاها في اليمين، كيرياني سابي، ستانكوفيتش، ستانكوفيتش بعد ذلك إلى ميشيل، حول كرة إلى اليسار، جواكين إلى جياكوم، مامادو، مامادو بكرة خطيرة من الخارج، قوي الله، أوه إنه العملاق أوبلاك، في كل مرة تنقذهم يا أوبلاك، في كل مرة تبقيهم متقدمين يا أوبلاك، يا لها من ردة فعل ممتازة عن طريق يان أوبلاك. يان أوبلاك ينقذ أتلتيكو مدريد في شوط المباراة الأول، بينما كرة الآن بينية لوكمان والمرتدة، لوكمان أديمولا، هذا أديمولا راح، أديمولا من اليسار يتقدم، أديمولا يحاول، أديمولا يقف على كرته، يمرر بعد ذلك باتجاه غريزمان، غريزمان في نصف الملعب، تمريرة ولمسة واصل الكرة عند مولينا، مولينا بعد ذلك إلى غريزمان، غريزمان مرة أخرى للأمام، هذه المحاولة من أقصى جهة اليسار لمصلحة أتلتيكو مدريد عن طريق لوكمان، لمسة ممتازة إلى خوليان ألفاريز، ألفاريز باتجاه جوليانو، استلام جوليانو، بعد ذلك عودة باتجاه مولينا، مولينا كرة الله على المرور، ألفاريز، ألفاريز، ولكنها سأل بعد ذلك تصل باتجاه حارس المرمى من خلال اللقطة الماضية، هذه الكرة وهذا هو المرور الرائع من خوليان ألفاريز، لكن كرة ألفاريز أو ألفاريز نعم بتطلق بالإسبانية يعني الزدسي أو اس ألفاريز، كرة ترجع هنا لعناصر فريق كلوب بروج، هل من عودة من خلال الدقائق القادمة، كرة للأمام ترجع باتجاه يورينتي، يورينتي يلعب كرة إلى الخلف، يورينتي بعد ذلك باتجاه أمامنا، هذا هو في الجهة اليمنى للأمام، ما زالت محاولة مرور، عودة إلى الخلف، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في وسط الملعب، تتيا إنه لوكمان مشاها ممتازة، كرة باتجاه كوكي الآن، هذا كوكي يقف على كرته، لمن يا كوكي، بعيد الكرة تصل وتعود هنا لعناصر فريق كلوب بروج، للفريق البلجيكي أونديكا، أونديكا مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة، تتياب لمسة واصلة إلى أقصى اليسار، كرة فيها تمريرة ترجع للوراء، باتجاه حارس المرمى، خمس دقائق أخيرة على النهاية لشوط المباراة الأول، كرة ما زالت هنا ترجع بالرأس في وسط الملعب، تتيا مرة أخرى لمصلحة أتلتيكو مدريد، عودة إلى الخلف، ما زالت هنا كرات القصيرة، شوف المتبادلة مباراة العودة إن شاء الله الأسبوع القادم. كرة في نص الملعب، فاركوم مقطوع الكرة باتجاه الفاريز، الفاريز والمرتدة، وهذا جوليانو ينطلق فيها، سيميوني، جوليانو يتقدم، جوليانو يقترب، جوليانو بلمسة لمن لمن لمن لمن بعيدة يا جوليانو، بعيدة كانت من جانب جوليانو سيميوني. ترجع المحاولة هنا في نص الملعب للأمام، هذه الانطلاقة من أقصى جهة اليسار، محاولة ما زالت هنا لمصلحة فريق كلوب بروج، هنا من الجهة اليسرى محاولة مرور مامادو دياكو، يأخذ كرة يذهب نحو العمق الآن، أونديكا، أونديكا بعد ذلك بلمسة، ما زالت قائمة للأمام من أقصى اليمين، عرضية تأتي، العرضية ولكن أيضا التغطية موجودة، والكرة مرت إلى خارج الملعب، ضربت أو رمية جانبية. يضغط كلوب بروج، ضغط العودة، ضغط التعادل، ضغط التعديل، ضغط من أجل تعديل الأوضاع قبل نهاية شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. كرة ما زالت هنا مرة أخرى، مرتدة الآن، ألفاريز يتقدم، ألفاريز من الجهة اليسرى، ألفاريز لمسة باتجاه غريزمان، غريزو، في الناحية اليمنى غريزمان، غريزمان، غريزمان، ممتازة إلى مولينا، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من ميشيل، يبعدها ميشيل لتعود هنا مرة أخرى، يورينتي والاستلام، وأصل الكرة من جديد في وسط الملعب، هذا كوكي يلعب كرة، كوكي إلى أقصى اليسار لعناصر فريق أتلتيكو مدريد، يورينتي يلعب كرة إلى اليمين، في نص الملعب ماركوس يورينتي، عودة إلى الخلف ممتازة، خوليان ألفاريز، ألفاريز في نص الملعب اتجاه كوكي، البيني، الله على الهربة، جوليانو والعرضية، الله على جوليانو سرعته يا جوليانو، في اللقطة الماضية انطلاقة كانت غير عادية من جانبي جوليانو سيميوني قبل أن يصل لوكمان، وصل المدافع، شوف طلب الكرة بهذه الطريقة، والكرة العرضية، دخول أيضا لوكمان كرأس حربة كسترايكر صريح في اللقطة الماضية، عمل كان رائع من الثنائي جوليانو ولوكمان، لكن أيضا كرة مرت تحولت إلى خارج الملعب، تكون نتيجة ممتازة لو أنها أتلتيكو مدريد شوط المباراة الأول متقدما بهدفين. غريزو، غريزمان على تنفيذ الضربة الركنية، على تنفيذ الضربة الركنية لأتلتيكو مدريد هنا في أثناء كرة ملعوبة القصيرة من الجهة اليمنى، هذه المحاولة ما زالت من بعيد، ممكن يورينتي يصوب ولكن كرة تصطدم، تحولت مرة أخرى إلى خارج الملعب إلى ركنية، ركنية أخرى، ركنية جديدة، أتلتيكو مدريد يبحث عن الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، هل تفعلها يا ألفاريز؟ هل يفعلها الأرجنتيني في الصين؟ على الكرة ترسل عرضية خطيرة بالرأس، تتخلص ثم تعود، ما زالت سيميوني بتسويبة مرتدة سريعة، من يقابلها؟ المدافع هانكوب، كرة مقطوعة على طول من جانب الدفاع، نلعب في الوقت بدل الضائع المقدر الآن بثلاث دقائق، هدف دون مقابل عن طريق خوليان ألفاريز، كرة في نص الملعب، ترجع المحاولة هنا من جديد في الناحية اليمنى للأمام في انطلاقة سريعة، الهجمة هنا بعد ذلك، التغطية موجودة باتجاه حارس المرمى الآن، بدورة يلعبها طويلة، كرة عالية للأمام لكنها تعود مرة أخرى عن طريق سيمون مينيولي، مينيولي يلعب كرته هنا في وسط ملعب المباراة تتيب لمصلحة فريق كلوب بروج من جهة اليمين. هذه المحاولة ما زالت قائمة، بعد ذلك لمسة وعودة إلى الخلف، واصل الكرة هنا في نصف الملعب لمصلحة فريق كلوب بروج من أقصى اليسار، مرور جميل، تقدم ممتاز، لكن أيضا التغطية موجودة، غريزو، لكن أيضا كرة يخسرها لتعود مرة أخرى. هذه المحاولة ما زالت، تمريرة بينية، كرة ذكية رائعة، كرة العودة رائعة، كرة التعادل، التعادل زوليس، ولكن أيضا إبعاد موجود بشكل ممتاز من أمامه، وهناك سقوط في المنطقة. هل من ركلة جزاء؟ كريسولدي، هل من ركلة جزاء هذه اللقطة؟ هل هنالك ركلة جزاء على يورينتي لمصلحة المهاجم نيكولو تريسولدي؟ هذه اللقطة، وهنا السقوط، وهنا أيضا حكم المباراة يشير إلى استمرار لعب ولا عودة إلى الفار. نعم، ولا عودة إلى الفار. كرة فيها تماس، رمية جانبية هنا من الجهة اليمنى، ثم التمريرة خاطئة مقطوعة، ترجع أونديكا، الله على اللمسة، الله على التمريرة من اليمين الآن، عرضية تأتي ولكنه العملاق أوبلاك يتصدى. خلاص أعتقد أنه كلوب بروج سيندفع أكثر من خلال شوط المباراة الثاني، سيندفع أكثر، سيهاجم، سيحاول أن يكثف من محاولاته وضغطه على فريق أتلتيكو الذي يبحث عن الثاني الآن. لوكمان يطلب كرته، ما زالت ترجع المحاولة، فيها مرور جميل من اليسار، محاولة باتجاه جوليان ألفاريز، ألفاريز يتقدم، ألفاريز هنا بلمسة ممتازة، غريزمان بيني، الله، أوهو، على كرة في منتهى الخطورة. سهولة وسلاسة الوصول واضحة من جانب عناصر أتلتيكو مدريد. هذه اللقطة هنا التمريرة البينية، الضربة القوية، بعد ذلك مرة تحولت، هذا كوكي، وهذه التسديدة التي اصطدمت بأونديكا تحولت إلى خارج الملعب، إلى ضربة ركنية عند خوليان ألفاريز. ألفاريز، ألفاريز، ألفاريز بعرضية، الله، فعل لوكمان، آتيمون ليسجل الثاني ويقرب أتلتيكو مدريد من التأهل أكثر. نعم، عرضية ألفاريز يسجل الهدف الأول ويصنع الثاني، أتلتيكو مدريد لا يتوقف هنا، فيليان بريدل يسجل هدف ثاني عن طريق لوكمان قبل أن يأتي شوط المباراة الأول، وسط صدمة وذهول من قبل السيد إيباليكو. لوكمان أديمولا الوافد والقادم الجديد النيجيري يضع الكرة في الشباك بهذا الشكل. نعم، هنا مراقبة كانت موجودة، لكن إبعاد ما كان من جانب ستانكوفيت الذي وقف يتفرج على لوكمان في هذه اللقطة، في هذه الكرة التي أعلن فيها لوكمان عن الهدف الثاني. اثنين لا شيء، ممتازة جدا، رائعة جدا لفريق أتلتيكو مدريد. هذا هو لوكمان منذ وصوله، وهو الذي لا يتوقف عن تقديم الإضافة لفريق الروخي بلانكوس. لا شيء هنا في ملعب ليان بريدل. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، إذن ينتهي شوط المباراة الأول بهدفين لفريق أتلتيكو مدريد لا شيء. كلوب بروج، استراحة قصيرة أيها الأحبة، ثم العودة إن شاء الله في الشوط الثاني.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية فيدكس الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية أوبو الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: مرة أخرى يا الأحبة متابعينا في كل مكان، هنا عودة بكم ولحضراتكم إلى شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة بعد انتهى شوط المباراة الأول بتفوق فريق أتلتيكو مدريد هدفين دون مقابل. أولا سجل من علامة الجزاء ألفاريز الأرجنتيني، ثم النيجيري أديمولا لوكمان أضاف الهدف الثاني في انتظار ضربة البداية هنا لأحداث شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة، إذن يسهل مباراة العودة. السيد تيغو سيميوني لا يريد أن بكل تأكيد في هذه المواجهة لا يخسر هذا الفارق بهدفين، فارق مريح بالنسبة لدييغو سيميوني قبل مباراة العودة هنالك في متروبوليتانو. يبدأ شوط المباراة الثاني بصافرة الحكم السيد غلين نويبرغ. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني هنا من هذه المواجهة الأحبة متابعينا في كل مكان بين كلوب بروج وأتلتيكو مدريد. ذهب دور الإقصائي كما ذكرت، مباراة العودة يوم الثلاثاء القادم بحول الله تعالى في متروبوليتانو. كلوب بروج كانت عند بعض الفرص، بعض المحاولات الخطيرة والقريبة من المرمى، ولكنه لم يتمكن من استثمارها واستغلالها. كرة ترجع هنا أونديكا فانكون، فانكون هنا في نص الملعب يلعب كرة بعد ذلك من جديد لعناصر فريق كلوب بروج الفريق البلجيكي عن طريق أونديكا. أونديكا مرة أخرى في وسط الملعب، فانكون طويلة الكرة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة والكرة تذهب مباشرة إلى خارج الملعب إلى تماس. رمية جانبية من الجهة اليمنى، عودة مرة أخرى إلى وسط الملعب تتهيأ من جديد، هذه محاولة كرة فيها بعد ذلك عودة باتجاه حارس المرمى مينيولي. مباراة صارت صعبة على فريق كلوب بروج، صارت صعبة من لا شيء على أرضية ملعبه وأمام جماهير. مطالب كلوب بروج الآن بعمل أكبر بمجهود مضاعف في هذه المواجهة. كرة واصلة هنا من الناحية اليمنى، تغطية موجودة على طول من جرب الدفاع، تعود المحاولة من أقصى جهة اليمين لمصلحة يا ساتر على التدخل قوي في اللقطة الماضية على تريسول ديب سلام إن شاء الله، واحد من أو كان على ماكس هذا ستانكوفيتش، نعم كان على ستانكوفيتش من خلال اللقطة الماضية. هنا اللقطة، هنا التدخل على ستانكوفيتش في هذه الدقائق الأولى من أحداث شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. كرة واصلة هنا مرة أخرى، مارك بوبيل بطاقة صفراء على بوبيل في اللقطة الماضية. كرة تلعب الآن طويلة عالية للأمام، عودة من جانب لوكمان في نص الملعب تتهيأ، تغير اتجاه اللعب الآن بشكل ممتاز، استلام من جانب ناحية اليسرى مامادو دياكو، مر عدى دياكو بكرة عرضية أولى لكن أيضا تصل كرة بعد ذلك سالب اتجاه يان أوبلك، تألق أيضا في شوط المباراة الأول يان أوبلك. كرة واصلة هنا عن طريق لوكمان، طويلة الكرة عالية للأمام من وسط الملعب تتيب، أونديكا باستلام، أونديكا بتقدم بعد ذلك في الناحية اليمنى، كرة تصل باتجاه زوليس، تمريرة بينية، كرة ترسل عرضية لكن أيضا يورينتي في التغطية، ممتاز يورينتي. ضربة ركنية أولى لكلوب روج في شوط المباراة الثاني. تزوليس على تنفيذ للركنية على يسار يانو بلاك. هل هي كرة العودة وتقليص الفارق؟ هل هي كرة العودة وأحياء الأمل في التعادل؟ تزوليس بكرة عرضية مرت ثم تعود هنا. خوليان ألفاريز مرتدة يقود الهجمة، لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جانب فانكن. مرت الكرة من أمام القائد إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية لعناصر أتلتيكو مدريد. هنا سيحاول سيميوني، خسرها مرتين من أمام ريال مدريد، لكنه سيحاول مع هذه الأسماء، مع هذه المجموعة بإمكان الوصول بعيدا، مع لوكمان، مع الفاريز، مع غريزمان، مع كوكي، مع يورينتي. فريق قادر على الذهاب بعيدا. إذن فارغاس، لديه سورلوث، لديه باينا، خوسي ماريا خيمينيز، هذه الأسماء المهمة. بينما كرة الآن زوليس ممتاز البينية، كرة التعاو تقلص الفارق، ضاعت نعم في منتهى الخطورة. يا الله، كرة كانت في منتهى الخطورة، العرضية جاءت ولكن التغطية والإبعاد من جانب المدافع يبدو لي أنه سنتابع هذه اللقطات. مارك بوبيل شالها وحولها إلى خارج الملعب، إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية لمصلحة فريق كلوب بروج. يضغط ويقترب من العودة، كرة العودة، الله، فعلها أونديكا. كلوب بروج يرفض التأخر ويعود. يا لها من عودة، يا لها من عودة، ويا لها من استفاقة. كلوب بروج ينتفض، كلوب بروج يقلص الفارق في رحلة العودة. هنا ظهر أونديكا مسجلا تقليص الفارق في هذه المواجهة. أصروا على العودة فعادوا، أصروا على التقليص فقلصوا، أصروا على التسجيل فسجلوا عن طريق أونديكا. أونديكا أونديكا أونديكا، هل كان متسللا تريسولدي في هذه اللقطة؟ هنا أونديكا في المتابعة، أونديكا على طول وجد نفسه في المكان المناسب ليكمل الكرة في الشباك. 2-1، خلص الفارق كلوب بروج. نعم، أشعلت أجواء ملعب يان بريد، لكن تريسولدي هنالك شك بوجود حالة تسلل أوفسايد. نعم، شوف فيها وعليها، لها وعليها الكرة الماضية، حالة تسلل قد تعجل أو تلغي فرحة كلوب بروج هنا في ملعب أيان بريدل. إذن دعونا نتابع وننتظر ما هو قرار حكم المواجهة. هل هنالك أوفسايد؟ هذه اللقطة، هذه الرأسية، تريسولدي بالرأس، أوبلاك نجح في الأولى، أونديكا بعد ذلك تمكن من متابعتها في الشباك. أونديكا يقلص الفارق، وحكم المواجهة، ما هو القرار؟ دعونا ننتظر، هل يحتسبها؟ جول تشيك، تشيك جول، ما هو القرار؟ يحتسب الهدف، نعم، 2-1 كلوب بروج، عاد إلى هذه المواجهة بهذا الهدف، مفتاح العودة، نعم، قد يكون مفتاح العودة. شوف الفرحة تريسولدي، 2-1، لا شيء محسوم، 2-1 كل شيء ممكن، 2-1 كل شيء وارد في هذه المواجهة. كرة من اليمين الآن للأمام باتجاه جوليانو، ألفاريز تأتي موجودة من أمامه، ثم ترجع المحاولة هنا من الناحية اليمنى، تعود بعد ذلك إلى نص الملعب، هنالك سقوط، هنالك مطالبة بخطأ، صوت يعلو وكرة ترجع هنا. روجيري يلعب كرة للأمام، لكن أيضا الكرة بعد ذلك سهلة تصل باتجاه حارس المرمى. سولدي يعاني من إصابة على مستوى الوجه لكنه يعود لإكمال المباراة. هنا في هذه المواجهة تستكمل المواجهة بينما هل فيها عودة للفار؟ لا، يرجع لإعطاء بطاقة صفراء هذه المرة على من؟ أحد معاونين المدرب إيفان لوكي أو إيفان ليكو. صوت يرتفع، صوت يعلو، مدرج ينتفض، مدرج تعود له الحياة، تعود له الحياة مرة أخرى هنا في ملعب اليانبريد بعد أن قلص الفارق فريق كلوب بروج 2-1. كل شيء ممكن في الدقائق القادمة. كرة واصلة هنا مرة أخرى في نص الملعب، في استلام، في بعد ذلك لمسة ممتازة، ترجع المحاولة إلى وسط الملعب عن طريق أوردونيث، عودة للخلف، تمريرة واصلة إلى أقصى الناحية اليسرى للأمام في وسط الملعب عن طريق ألفاريز. ألفاريز روجيري من اليسار، لوكمان قد يصنع الفارق، بإمكان أن يحدث التغيير في أي وقت. لوكمان صفقة معلم أكيد، هذا اللوكمان قدرات فنية، مجهودات بدنية، لاعب الذي يحتاج سيميوني، لاعب اللي مفصل على سيميوني هو لوكمان. نعم، مفصل تفصيل على سيميوني. جهة اليمنى مقطوع الكرة، ترجع الآن بعد ذلك عودة إلى الخلف، واصل الكرة من جديد هنا لحارس المرمى يان أوبلاك، يلعب كرة في الناحية اليمنى، تمريرة في نص الملعب ممتازة غريزو، فيها محاولة العودة مرة تحولت مباشرة إلى خارج الملعب، هنا إلى تماس من جديد لمصلحة فريق كلوب بروج. كرة فيها تمريرة ممتازة ذكية، الله على اللمسة، عرضية خطيرة ولكنها انكو في التغطية، لكن قبل ذلك أيضا حالة تسلل كانت موجودة. هذه اللقطة هل هنالك أوفسايد؟ صعب جدا. هنا يظهر رودي غارسيا المدرب الحاضر في هذه المباراة، السيد رودي غارسيا. توجد في هذه المواجهة في مدرجات كلوب بروج كرة منقولة الآن، ترجع مرة أخرى هنا في وسط الملعب، زوليس عودة باتجاه حارس المرمى،

لكن أيضا التغطية موجودة من أمامه، ثم بعد ذلك صافرة موجودة وحكم المباراة هنا مباشرة يشير إلى وجود خطأ من خلال اللقطة الماضية في الجهة اليسرى. هذه المحاولة ما زالت قائمة، بعد ذلك لمسة واصلة هنا من الناحية اليمنى في نص الملعب، من جديد في الجهة اليمنى هذه الكرة، تمريرة بينية لكن أيضا الدفاع يخلصها لتعود هنا من اليسار إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس روتيري على تنفيذ التماس هنا، عودة بعد ذلك إلى الخلف فانكو، ساعة كاملة من اللعب هنا في أجواء ملعب ليون بريدل 2-1 فريق الروخي بلانكو أتلتيكو مدريد، لكن كلوب بروج صراحة أفضل في شوط المباراة الثاني، كلوب بروج أكثر سيطرة واستحواذ، أوندي كان بين الخطوط جميلة، كرة ممتازة مامادو دياكو بمهارة دياكو، مر عدى دياكو بكرة عرضية، الله الله فعل كلوب بروج، تريسيدو يسجل هدف التعادل، يأتي نعم هنا هدف التعادل، عودة من بعيد، عودة من بعيد لفريق كلوب بروج من التأخر 2-2 إلى 2-2، الند بالند الراس بالراس هنا من أمام أتلتيكو مدريد في شوط الانتفاضة، انتفضوا في شوط الاستفاقة، استفاقوا في شوط العودة، عادوا مرة أخرى، عادوا مرة أخرى، يا له من مرور رائع، يا له من مرور مميز من اليسار هنا، الكرة العرضية والمتابعة على طول، تريسولدي يسجل، تريسولدي يعدل، تريسولدي تريسولدي تريسولدي يتألق هنا في هذه الليلة مسجلا هدف التعادل في مرمى يان أوبلاك، معلنا عن عودة فريقه هنا إلى أجواء هذه المباراة 2-2، يا لها من سارة كروية ممتعة ومثيرة هنا. أربعة أهداف هنا في هذه المواجهة، أربعة أهداف هنا في هذه المباراة 2-2 في أجواء غير عادية. مع دخول لباين مكان لوكمان، يغادر إذن آديمون لوكمان ويصل أليكس باين من فريق فياريال في موسم الأول، فقدت فريق أتلتيكو مدريد، كلوب بروج يسيطر، كلوب بروج للتاريخ، يريد أن تكون للتاريخ، ريمونتادا للتاريخ، للتاريخ. هذه محاولة بينية، تغطية على طول موجودة من نتير بالدفاع لتعود مرة أخرى هنا، في نص الملعب ممتاز اللمسة ثم تمريرة تصل هنا من اليمين، ما زالت زوليس في الجهة اليمنى، الله على هذه الكرة المتبادلة، أنهم يقتربون أكثر، الثالث كرة الثالث، لكن أيضا التغطية موجودة على طول، الدفاع يتدخل، كرة ترجع هنا مرة أخرى في وسط الملعب، من جديد هذه المحاولة للأمام من الجهة اليسرى، كلوب بروج يريد أن تكون ليلة الخاصة، زوليس يريد أن يقول للجميع هذه الليلة ليلتي أنا لها، كرة في الجهة اليمنى
عودة باتجاه دفاعات كلوب بروج، واصل الكرة باتجاه حارس المرمى مرة أخرى، واصل عند أوردونيز. أوردونيز عودة للخلف باتجاه سيمون مينيولي مرة أخرى، هنا من جهة اليسار هذه المحاولة لدفاعات فريق كلوب بروج، واصل الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى، يلعب كرة مرة أخرى هنا في نص الملعب. أونديكا بلمسة غير اتجاه اللعب إلى الناحية اليمنى، ثم تعود المحاولة ما زالت هنا لمصلحة فريق كلوب بروج. ممتازة تغطي على طول من جرب الدفاع في وسط الملعب. أتلتيكو، غريب أن أتلتيكو لم يهاجم، غريب أن سيميوني لم يهاجم طيلة دقائق شوط المباراة الثاني. كرة خلف المدافعين الآن، ممتازة ممتازة خطيرة الكرة باتجاه جوليانو، ولكن كرة جوليانو تقطع، كرة جوليانو تتخلص، تعود مرة أخرى. الله على اللمسة، الله على الخروج. هذه محاولة من الجهة اليسرى، انطلاقة سريعة لمصلحة كلوب بروج، ثم شوف العودة إلى الوراء في وسط الملعب. الآن التغيير من اليسار إلى اليمين، ولكنها إلى خارج الملعب في التماس. مباراة رائعة يقدم فريق كلوب بروج خاصة في شوط المباراة الثاني. سورلوت مكان كريزمان، يغادر إذن غريزو، يترك مكان لي سورلوث الدولي النرويجي لأرضية الملعب في آخر 25 دقيقة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني. كرة ترجع هنا مرتدة، كرة باتجاه جوليان ألفاريز. ألفاريز في نصف الملعب، ألفاريز بعد ذلك بلمسة، كرة من جديد إلى كوكي القائد، يلعب كرة إلى روجيري. روجيري مرة أخرى هنا في نصف الملعب، تتيب عن طريق خوليان ألفاريز. ألفاريز باتجاه كوكي من جديد، المحاولة ما زالت قائمة هنا، يلعب كرة باتجاه كوكي، عودة إلى الخلف، كرة قصيرة متبادلة من جديد هنا في الناحية اليمنى. تمريرة باتجاه باينة، تغطية موجودة من أمامه، هل يفعلها ويسجل هدف ثالث؟ كلوب بروج، وانطلاقة هجومية، طولها على نفسه، طولها وطالت على نفسه، مرت إلى خارج الملعب. مرت إلى التماس من الجهة اليسرى. كرة بعد ذلك في الصافرة موجودة، وخطأ لمصلحة فريق كلوب بروج. كلوب بروج إذن، فريق كلوب بروج يقدم شوط ثاني تاريخي. شوف دياكو مرورة عرضية متابعة تريسولدي مسجلا هدف التعادل من أمام دفاعات أتلتيكو مدريد. الكل وقف يتفرج، بينما تريسولدي هو من سبق الجميع بخطوة الأولى بانطلاقة بهذه الفرحة أيضا هنا. بينما كرة الثالث قد تكون ريمونتادا تاريخية، ريمونتادا تاريخية، لكن هنالك حالة تسلل موجودة. قبل ذلك حالة تسلل كانت موجودة،

كره واصله هنا في الجهه اليمنى في وسط الملعب. الفاريز من اجل العوده. الفاريز ما زالت، الفاريز تقدم الان، كره باتجاه باينا. روجيري هنا من الجهه اليسرى، المحاوله مستمره والكره تعود باتجاه مارك روجيري الى كوكي، طويله عاليه خطيره بالراس ولكنها في القائم. نعم يا الله يا الله على كرة كانت في منتهى الخطورة، عرضية بالملي بالمقاس على الراس، على الراس يا سورلوث، ولكن كرة سورلوث مرت

مرتدة الآن كرة من الجهات اليسرى إلى وسط الملعب تتهيأ للأمام. هذه المحاولة كرة فيها عودة من جديد هنا على طريق الناحية اليمنى لعناصر فريق كلوب بروج. 20 دقيقة على النهاية. كرة واصلة باتجاه سيمون مينيوليب في الخلف، بعد ذلك لمسة للأمام، تمريرة في نص الملعب لكنها مقطوعة. ترجع الكرة لدفاعات كلوب بروج. الله على اللمسة. سوليس استلام مع انطلاقة مع تقدم، كرة باتجاه الأخطر دياكو، توغل دياكو ما زال يحاول بيني. الله على كرة في منتهى الخطورة، ضاعت. يا الله، الفرص تتوالى تتتابع على مرمى فريق أتلتيكو مدريد، تتهاطل الفرص على مرمى الروخي بلانكوس. هذه المرة كرة ستانكوفيتش صدها أوبلاك، تصدى لها يان أوبلاك، وكرة تمر وتعدي الآن إلى خارج الملعب. فانيكين ستانكوفيتش غير اتجاه اللعب. أتلتيكو مدريد هو من يعني يقبل اللعب، من يستقبل اللعب في الدقائق الماضية. كرة فيها تمريرة باتجاه روجيري من الجهات اليسرى ثم عودة، تمريرة في نص الملعب، كرة من جديد هنا واصلة من الناحية اليمنى. جوليانو سيميوني للأمام عن طريق ألفاريز، ممتع. الله على اللمسة. سورلوث تغطية موجودة من أمامه. فانيكين إذن قائد فريق كلوب بروج قدم مباراة كبيرة حتى الآن. كرة في نص الملعب، تمريرة للأمام لكن هنالك صافرة وخطأ يحتسب في اللقطة الماضية. مهاجم رائع هذا المهاجم تريسولدي، بإمكانيات فنية غير عادية صراحة. 21 سنة للمهاجم الألماني، بينما كرة تعود مرة أخرى هنا واصلة من جديد، عودة للخلف. من الجهات اليسرى إلى وسط الملعب تتهيأ لمصلحة فريق كلوب بروج. تمريرة للأمام لكن الكرة ترجع بعد ذلك سالة دفاعات كلوب بروج هنا عن طريق الناحية اليمنى. زوليس في وسط ملعب المباراة من جانبي زوليس. للأمام من أقصى اليسار لمسة مقطوعة، الكرة تعود الآن مرتدة، في استلام ممتاز جوليان ألفاريز. ألفاريز يتقدم، ألفاريز تأتي موجودة من أمامه ثم تعود مرة أخرى هنا في وسط الملعب عن طريق دياكو. غير مكان دياكو، إبعاد على طول موجود من أمام دياكو. تمريرة بينية باتجاه سورلوث خطيرة. سورلوث استلام، سورلوث لمسة، ألفاريز والضربة، ألفاريز والمحاولة، ولكن أيضا التغطية موجودة والكرة تعود هنا إلى وسط الملعب. أونديكا كلوب بروج هل اقتنع بالتعادل أم يريد المزيد في هذه المواجهة أم يبحث عن المزيد؟ كرة من اليمين لكن أيضا الإبعاد موجود من جانب الدفاع ثم تعود مرة أخرى. جوليانو مولينا تمريرة باتجاه يورينتي تحت الضغط، عودة من جانب يورينتي.
طويلة، الكرة عالية إلى الأمام لكنها

التعدي مباشرة إلى خارج الملعب. إذن تغيير يغادر زوليس وسط تحية كبيرة، 21 سنة لهذا الألماني، مباراة كبيرة قدمها الليلة. روميو فيرمان، فيرمان إذن يأخذ مكانه مباشرة إلى أرضية الملعب. كرة ترجع هنا إلى الخلف مرة أخرى، من جديد هذه المحاولة إلى صافرة موجودة حكم المباراة هنا. شير لوجود خطأ من خلال اللقطة الماضية.

0: كرة ترجع هنا من الناحية اليمنى من جديد من اليمين لمصلحة أتلتيكو مدريد. روجيري روجيري عودة تمريرة إلى الوراء واصلة عائدة الكرة باتجاه حارس المرمى الآن مرة أخرى عند عناصر فريق أتلتيكو مدريد في الخلف هذه الكرة في وسط الملعب الآن تتيب طويلة الكرة عالية باتجاه ستورلوث لكن طويلة طول من اللازم على ستورلوث تصل كرة سهلة باتجاه حارس المرمى مينيولي ألفاريز أليكس باينا أتلتيكو في طريقة للثالث الثالث الله مينيولي قال لا ترجع الكرة مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى عرضية ولكنها مرت عادت مرة أخرى الهجوم يتواصل الهجوم يتواصل والكرة من جديد إلى اليمين أتلتيكو مصر على الثالث كرة الثالث الله المدافع سجل بالخطأ في مرمى ما الذي فعلت يا أردنيس ما الذي فعل أردنيس يسجل الثالث أتلتيكو مدريد يستعيد الأسبقية ويستعيد الفرحة يستعيد الفرحة هنا في ملعب ليان بريدل يسجلها أردنيس بالخطأ في مرمى بعد أن تألق مينيولي بعد أن تصد مينيولي هذه المرة كانت صعبة من الزميل هذه المرة كانت غير متوقعة هذه المرة من لاعب غير متوقع هذه المرة من الصديق هذه المرة من الزميل من الرفيق كانت أردنيس أردنيس يسجل والله وحطها وضعية جميلة أيضا وضعها وضع بشكل رائع أردنيس في مرمى هنا أردنيس الحسرة أردنيس لا ينفع الندم أردنيس في هذه المواجهة شوف ردة الفعل مينيولي تصدى لهذه اللقطة ثم بعد ذلك جاء أردنيس ليعلن عن هدف ثالث لأتلتيكو مدريد يا لها من مباراة يا لها من قمة كبيرة يا لها من قمة كبيرة يريد أن يصنع ليلة التاريخية للتاريخ للتاريخ للتاريخ للتاريخ ولكن التغطية موجودة 3-2 مباراة نارية مباراة غير عادية هنا في ملعب ليان بريدل كرة ترجع مرة أخرى هنا ما الذي فعلت يا أردنيس ما الذي حدث لي المدافع الذي سجل بالخطأ في مرمى المدافع يضع الكرة في الشباك وكلوب بروج يريد أن يصنع ليلة التاريخية ليلة التاريخية العودة من بعيد لو سجل التعادل لو سجل التعادل فريق كلوب بروج وعاد من بعيد هنا في هذه المواجهة الكرة مرة أخرى في جهة اليمين واصلة زوليس والمرور زوليس والمهارة زوليس بالبعيدة لكنها مرت إلى خارج الملعب ضربة مرمى لمصلحة أتلتيكو مدريد جوة رائعة مباراة كبيرة 3 لهدفين هنا في هذه الموقعة في هذه المقابلة في هذه المواجهة 3-2 لأتلتيكو مدريد الذي يتفوق هنا ينجح هنا شوف هذه اللقطة يا الله شوف يورينتي أصاب الزميلة بينما التغيير قادم هنا دياكو سابا يغادران ويصل 84 هذا اللاعب شاندر كامبل بجانبي أيضا اللاعب سيكي هوغو إلى أرضية الملعب إذن سيكي بينما كرة الآن نتيجة إذن تعتبر يعني جيدة بالنسبة لسيميوني في ظل الظروف والتراجع الكبير لفريق أتلتيكو مدريد هنا من خلال شوط المباراة الثاني. الله على اللمسة، الله على التمريرة، تصل الكرة هنا من اليسار ما زالت لمصلحة كلوب روج. محاولة كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء. وين الصافرة؟ مين اللي صفر؟ مين اللي صفر كرة؟ ما زالت المحاولة هنا باتجاه كامبل في لمسة الأولى. كامبل ما زالت في اليمين كرة إلى التمرير. الآن الضغط يتواصل وكلوب روج لا يهدأ، وتمريرة بعد ذلك مرة أخرى من بعيد ممكن. الآن فضل التمرير إلى الجهة اليسرى، عرضية قد تأتي الآن، عرضية بل هي تسديدة لكنها تعود أردنيس بلمسة. يحصلون الروخي بلانكوس ويقتربون، ولكن الكرة بعد ذلك ترجع مرة أخرى. ما زالت أردنيس هنا، تزوليس يحاول، المحاولة ما زالت قائمة. كلوب روج عودة للخلف. من اللي صفر؟ يعني صافرة حكم، ليست صافرة عادية، كانت صافرة. أعتقد أحد المشجعين أدخلها إلى أرضية الملعب. كرة من الجهة اليسرى، واصل الكرة باتجاه زوليس، عودة إلى الوراء مرة أخرى. أعتقد شوف حتى حكم مباراة يناظر في المدرجات، أعتقد حتى أن الصافرة أزعجت حكم المواجهة. بينما تغيير قادم، روبن لونورما سيستعد الدخول في الدقائق القادمة. هنا كلوب بروج، محاولة ما زالت، يريد أن يصنع ليلة التاريخية في ليالي الأبطال، وكرة بعد ذلك سالبة اتجاه حارس المرمى. هذا هو زوليس، مرت الكرة. 7 دقائق أخيرة، ليكون ليكو لي صفر. لا، صافرة ليكو مختلفة، هناك صافرة حكم مباراة في أرضية الملعب، لذلك نوهنا عنها. كرة ترجع مرة أخرى هنا في الناحية اليمنى لمصلحة أتلتيكو مدريد. واصل الكرة باتجاه عناصر الروخي بلانكوس. هانكو يتقدم هنا من جديد. ترجع المحاولة للأمام باتجاه سورلوث، يتقدم لها سورلوث في الجهة اليمنى. المحاولة ما زالت، كرة بينية جميلة إلى منطقة الجزاء. العرضية قد تأتي هنا. الله على كرة الكرة العرضية مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى خارج الملعب. هنا الكرة العرضية والمتابعة كانت موجودة، عرضية إلى منطقة الجزاء لكنها تتخلص إلى خارج الملعب. ضربة زاوية، ضربة ركنية لمصلحة ألفاريز. ألفاريز الآن كرة إلى ركنية، تنفذ عرضية في القائم الأول، تتخلص ثم تعود مرة أخرى. محاولة ما زالت قائمة، مرتدة الآن سريعة، كرة للأمام، زوليس باستلام، زوليس بعد ذلك بعودة إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة عناصر فريق كلوب بروج. كرة ترجع هنا من جديد بعد ذلك لمسة، انطلاقة من الناحية اليمنى، تمريرة ممتازة، الكرة للأمام. فاناكوم يلعب كرة إلى اليمين، كامبل والاستلام، كامبل واللمسة، لكن أيضا التغطية موجودة. ترجع المحاولة، ما زالت كلوب بروج. من قال لكم بأنهم سيستسلمون؟ لن يستسلم. واضح جدا. بعد كان موجود من جانبي مارك بوبيل، والآن حان وقت تغييرات السيد الشولو دييغو سيميوني. روبن لونورما يستعد للدخول في الدقائق القادمة، بينما اسم قادم فيليكس لومارشال أخذ مكانه إلى أرضية الملعب. لا، هذا لومارشال وماير، أيضا ماير إلى أرضية الملعب. تغييرات في الدقائق الأربع الأخيرة. إيفان ليكو لا يريد أن يخسر الليلة، يريد التعادل هنا في اللحظات الأخيرة على نهاية هذه المواجهة. زوليس على تنفيذ الركنية، ملعوبة عرضية، كرة تتخلص ثم تعود مرة أخرى هنا ما زالت من الجهة اليمنى فيها سقوط حكم المباراة هنا يشير إلى وجود خطأ على أليكس باينا. ضربة حرة كرة ثابتة زوليس. الضربة الحرة الكرة ثابتة لمصلحة كلوب بروج. عودة اللحظات الأخيرة عودة الدقائق الأخيرة هذا ليس كل شيء. هنالك مشهد أخير هنالك هدف حاسم كرة ما زالت ترجع مرة أخرى. يبدو أن مشاهدنا ليس كل شيء مشاهدنا ليس كل شيء في أرضية الملعب. هنالك مشهد أخير كرة ملعوبة عرضية إلى منطقة الجزاء ترجع المحاولة مرة أخرى. كلوب بروج يضغط كلوب بروج يهاجم كرة من اليمين الآن تتيب محاولة ما زالت هنا عن طريق كامبل بالاستلام كامبل بالكرة العرضية محاولة ما زالت. وين الضربة وين الضربة الله تبعد الكرة على طول من جرب الدفاع ثم تعود مرتدة الآن. سورلوث بعيدة يا سورلوث بعيدة لكن ألفاريز يصل بعد ذلك كامبل يستعيد كرة محاولة هنا في نص الملعب. كلوب بروج واللحظات الأخيرة الكرة واصلة هنا من الناحية اليمنى. زوليس يتقدم زوليس توغل خطير المحاولة زوليس ولكنه العملاق إنه أوبلاك يتصدى. هذه اللقطة هذه التسديدة من جانب زوليس ترجع المحاولة هنا لعناصر كلوب بروج في الخلف مرة أخرى من اليمين للأمام. هذه المحاولة هنا مازال يعني سيميوني لم يغير جوني وأيضا لونورما يستعدان بينما كرة الآن كرة الآن من أجل التعادل من أجل التعادل. الله فعل كلوب بروج في ليالي الأبطال. كلوب بروج يصنع ليلة تاريخية يصنع ليلة تاريخية هنا في البرايدل ويعدل النتيجة ويسجل الثالث. ولكن زوليس كان متسللا كان متسللا كان متسللا. لا يبدو أنها سليمة يا الله من هذه الزاوية صعبة جدا من هذا المكان صعب جدا. 3-3 يا لجنون أبطال أوروبا يا لمتعة أبطال أوروبا يا لدراما أبطال أوروبا يا لسحر ليالي الأبطال. هنا هدف ثالث يأتي لكنه يلغى. أعتقد أنه سيحتسبها. كوكي مولينا يغادران كلوب بروج كلوب بروج الثالث نعم الثالث نعم كلوب بروج. يا لجنون أبطال أوروبا يا لسحر ليالي الأبطال يا لمتعتها يا لقوتها يا لإثارتها. 3-3 ستة أهداف. ما الذي يحدث ما الذي يفعل كلوب بروج؟ إنهم يرفضون السقوط إنهم يرفضون الاستسلام هنا في هذه المواجهة. رجل المباراة رجل هذه الليلة رجل البرايدل رجل البروج إنه الإغريقي اليوناني يسجل ثالث. زوليس الله على اللمسة لا يوجد تسلل لا يوجد تسلل على طول يضعها في الشباك. 6 أهداف في ليلة تاريخية هذه ليلة التاريخ هذه مباراة للإرشيف هذه مباراة للذاكرة احفظوها في الذاكرة يا كلوب بروج. 6 أهداف ومتعة يا لها من متعة. من منا توقع أن تكون هذه المباراة بهذه المتعة، بهذه الندية، بهذه القوة، بهذا السجال، بهذا التحدي، بهذا التحدي الكبير هنا في ملعب أليان براد لم تنتهي. سيسجلون الرابع، هذا ليس كل شيء، هنالك مشهد أخير قادم، هنالك مشهد أخير قادم عرضية ولكنها تصل بعد ذلك سهلة إلى حارس المرمى. 4-3، إنه جنون ليالي الأبطال، ليالي الأبطال ليس مثلك، ليالي ليالي الأبطال ليس مثلك، ليالي أبطال أوروبا هي البطولة الأقوى، هي البطولة الأروع، الأكثر أكشن، الأكثر دراما، الأكثر تقلبات، بطولة لا توقعات. هنا أبطال أوروبا، ليلة أخرى تدهشنا في ليالي الأبطال، من 3-1 أو من 3-2 إلى 3-3. أتلتيكو مدريد في شوط المباراة الأول كنت في مامن يا سيريزو، أخذت غفوة يا سيريزو. في شوط المباراة الثاني انقلب كل شيء وتبدلت الأحوال وتغيرت الأمور هنا من خلال شوط المباراة الثاني. كرة ترجع مرة أخرى، المحاولة ما زالت من جديد إلى خارج الملعب، إلى تماس رمية جانبية، تماس رمية جانبية هنا من الناحية اليمنى، كرة من جديد في نص الملعب، فيها مرور، الهدف الرابع. يريدون صناعة ليلتهم التاريخية، يريدون أن تكون الليلة الأكثر جنونا في تاريخهم هنا في ليالي الأبطال. ما زالت أوندي كليمان، خطير المحاولة، ترجع ثم تعود ثم تعود، ولكن حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب. يا الله يا الله على هذا الجنون. هنالك هدف الرابع، هنالك هدف الرابع، هنالك ضربة أخيرة، هنالك مشهد أخير، مشهد أخير يا كامبل. العرضية تأتي ولكنه يان أوبلاك، يان أوبلاك يتصدى. كرة في محاولة، سورلوث هرب، سورلوث انطلق، سورلوث توغل، سورلوث، سورلوث يضرب ولكنه المدافع. يا الله يا الله لجنون هذه المباراة، يا لجنون هذه الليلة، يا لجنون هذه الليلة. أتعبتني المباراة، مباراة متعبة صراحة مع أول أيام رمضان، مع أول أيام الشهر المبارك، مع أول أيام الشهر الفضيل. مباراة هنا تأتينا أقوى من أي دراما، أقوى من أي أكشن هنا في هذه الأيام الأولى للشهر الفضيل. كرة إلى تماس رمية جانبية، باينة باينة، تماس في وسط الملعب يحصل على بطاقة صفراء أيضا بينا. أونديكا، أوردونيث، دقيقة ونص على النهاية، دقيقة ونص على النهاية، والنهاية يريدها كلوب بروج، يريدها كلوب بروج، يريد أن يكتبها، يريد أن يصنعها، يريد أن يصنعها زوليس. ما زالت المحاولة، فيها لمسة، فيها عرضية، فيها متابعة، ولكن التغطية موجودة. وين الضربة؟ الكرة تبعد من جانب الدفاع، ترجع مرة أخرى، يصر فريق كلوب بروج على الرابع، كلوب بروج جن على الهدف الرابع. محاولة ما زالت هنالك خطأ، حكم المباراة يقول لا شيء. الكرة ترجع مرة أخرى. يا الله يا الله على اللحظات الأخيرة، يا الله على هذا الجنون، يا الله على هذا السيناريو، يا الله على هذا المشهد الأخير الذي قد يأتينا الآن. المحاولة ما زالت، الضربة قادمة ولكنها مرت، عدت إلى خارج الملعب. خلاص خلاص خلاص، 6 أهداف، يبدو أن الأمور خلاص مرضية لك يا إيفان ليكو. سلامة يا سيميوني، الحمد لله على السلامة يا سيميوني، الحمد لله على السلامة يا سيميوني. كان ممكن أن يستقبل الرابع، يبدو أن الأمور انتهت، يبدو أن الأمور انتهت وقضيت هنا. التعادل في انتظار مباراة العودة هنالك في المتروبوليتانو. كرة واصلة هنا من الناحية اليمنى العرضية، هل يفعل أتلتيكو؟ هل يفعل أتلتيكو؟ ضربة ركنية أخيرة يا سيميوني، أخيرة للشولة وفريقة. عروخي بلانكوس دائما اللحظات الأخيرة لحظاتهم، دائما الدقائق الأخيرة، دائما ما يسجل فيها أتلتيكو مدريد، دائما ما يسجل فيها أتلتيكو مدريد. في وقت ظن فيه الجميع أن الأمور انتهت وأن المباراة حسمت، هل يظهر أتلتيكو مدريد ويسجل هدف رابع، الرابع، ولكنها تبعد الكرة من جانب الدفاع. حكم المواجهة ينهي أحداث هذه المواجهة. مشاهدين متابعين في كل مكان، تنتهي ليلة من الليالي الأوروبية الممتعة، من الليالي الأوروبية الجميلة، من الليالي الأوروبية الساحرة هنا في ملعب ليان بريدا. ليالي الحبة متابعينا مشاهدينا في كل مكان، إذن مباراة تنتهي بستة أهداف بمتعة كبيرة هنا في ملعب ليان بريدا. ليالي الحبة مع ختام المواجهة، شكرا لكم، السلام عليكم وإلى اللقاء.
1: هذه المباراة قدمت برعاية أوبو وفيدكس الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

وتحية للسادة المشاهدين الأمة العربية والإسلامية، إن شاء الله سنين دائمة يحييكم الأمثال وكل عام وانتم حيين بخير. الآن اتجاه هنا دوري أبطال أوروبا، الإنتر ينزل ضيف ثقيل جدا هنا على مدينة بودو. هنا في هذا اللقاء لا سائر يسير ولا نسر يدير، مدينة 50,000 نسمة تقريب 8,000 فيهم موجودين الآن في الملعب، في ملعب بودو فريق الكليمت، ملعب يتسع ل 8,000 متفرج، ملعب أسبيميرا، هذا هو ملعب نادي بودو الذي أحدث تاريخ في هذه المشاركة الأوروبية بالانتصار والتأهل للملحق بعد انتصارات تاريخية وبعد مباريات كبيرة جدا لفريق داخل في الربح خارج من الخسارة. بودو غليمت تعادل مع توتنهام 2-2، تعادل في ستاد دورتموند في قلعة الجراد الأصفر البروسيا 2-2، فاز في قلب مدريد على أتلتي 2-1، وقبلها كان حقق في ستادو فوز تاريخي على مليارات مانشستر سيتي ب3-1. إذن هذه النتائج تخلي الانتر يلعب بحذر، يلزم ياخو حذره من هذه المواجهة الصعبة جدا أمام فريق نجح الموسم الماضي في إزاحة البيانكو جلاستي نادي لاتسيو روما في الربع النهائي للويفا كاب أو الأوروبا ليج، ووصل إلى السيمي فاينال المسابقة القارية الثانية. أيضا هذا الموسم كانت له مواجهة في استادو ضد اليوفي وانتهت المواجهة 3-2 بصعوبة بالغة للفيكيا سينيورا. تشكيلة المباراة تشكيلة ليلة وصالة الأبطال، فريق الإنتر ب3-5-2 مع كريستيان كيمو لحراسة المرمى، سومير، أكانشي، أتشيربي، باستوني يلعبوا ثالث الدفاع، دارميان كارلوس قوة الأظهرة في خطة 3-5-2، خيتريان، باريلا، سوزيتش في وسط الميدان في ظل غياب شالانوغلو رقم 94، يبدأ بسبوزيتو ورقم 10 الكابيتانو لوتارو مارتينيز. هذا هو كيفو بالنسبة لبودو غليمت. لحراسة المرمى هايكي رقم 20، سيوفولد رقم 15، بويركان رقم 6، كوندرسون 4، بيورتوفت رقم 7، بيرغ رقم 26، هو إيفيان 19، فات رقم 10 أو 11، بلومبيرغ رقم 10، هوج اللي كان فيما سبق يلعب في الدوري الإيطالي مع البيج ميلان، ورقم 9 اللاعب هوي وهو قائد الفريق. المباراة يدير الألماني دانيال سيبيرت، موعدين إن شاء الله بتحدي من الفريق النرويجي اللي ما عنده ما يخسر، الضغط الكل على الإنتر وصيب بطل أوروبا مرتين في آخر 3 سنين وصاحب 3 نجوم على القميص 64 65 و2010 كآخر نادي إيطالي حقق الشامبيونز كأس الأذنين على فريق البايرن ميشن ثنائية دييغو ميليتو المعروف البرينشيبي الأمير وقت أخذوه من روسي بلو نادي جينوا. إذا انطلاقة المباراة، فريق البودو يلعب في استادو بين الذهاب والإياب، ممكن فرضية الترشيحات تصب أكثر في اتجاه الإنتر، طبيعي قيمة نجومه وتجاربه تراكم تجاربه الأوروبية أمام فريق حاضر بقوة في آخر السنوات. هذا الفريق ليعطي مثل للنجاح 2017 كان في الدرجة الثانية، كرة تمشي وتتمكن منها الفريق النرويجي. الجمهور اللي تبع المباراة على بين سبورتس اللي ما يحبش الإنتر نسبة كبيرة مش يتعاطف مع بودو كليم كفريق ظاهرة كفريق حدث وكفريق يحاول أن يتحدى كبار القوم ونجح في مباريات التاريخ سبق وذكرتها وسلبت الذكر فيها، مباريات أتلتيكو، السيتي، توتنهام، دورتموند أو لا يوفي. بالنسبة لعشاق الإنتر طبعا يعرفوا أنها محطة مهمة لبلوغ دور 16 وطموحات الإنتريستا هي تتجاوز هذه الأدوار المبكرة جدا من رابطة الأبطال. أكانجي
كره تمشي للانتر طويله من باستوني لوتارو مارتينيز. الانتر جاي من انتصار مهم جدا في الدوري الايطالي. الدوري الايطالي والكالتشيو تحت السيطره بالنسبه للانتر. 20 انتصار في 25 اسبوع. فريق متقدم 8 نقاط على الميلان اللي عنده مباراه بدات الان ضد فريق كومو، استكمال مباراته 25 لحساب الدوري. ولكن حتى في حاله انتصار الميلان فان الفريق الانتر لا جراند انتر ستكون للانتر 5 نقاط فارق، وهي فارق وهو فارق محترم في رأيي أمام إنتر في موسم استثنائي. 60 هدف أقوى هجوم في السيريا، 20 انتصار من 25، خسر ماتش واحد. خلنا الآن في الأوقات الحاسمة والجولات المصيرية لحسم الدوري، والإنتر أكيد عنده ما يقول. بينما هنا كرة الهدف الأول لوتارو، ما يضيعش، يضيع لوتارو مارتينيز والركنية الأولى في المواجهة. من الواضح في ملامح البدايات بعد أول 5 دقائق في الماتش أن الإنتر استفاد من الدروس السابقة، ويستفيد من سقوط كبار أوروبا من أتلتيكو مدريد، دورتموند أو السيتي أمام الفريق الظاهرة بودو غليمت. لذلك تحس أن الإنتر كأنه يلعب في جوزيبي مياتزا، كان يلعب في السانسيرو. يبدأ مستحوذ، يبدأ ضغط، يبدأ بلوك عالي، ويبدأ يهاجم من أجل هز الشباك. وبس يعرف بودو غليمت قدره أمام الأكثر قوة وتاريخ نادي نيراتسوري إنتر. إسبوزيتو تلعب الكرة للإنتر، ممتاز الهجمة، كرة على اليمين، قد لا يتأخر الهدف الأول للإنتر. فرصة كبيرة وضاعت من مختريان. الحضور الإيطالي في مباراة بودو غليمت متواصل، والإنتر الوحيد الذي بإمكانه يذهب بعيدا في دوري أبطال أوروبا للطليان، وهو الذي يحمل مشعل تشريف الكرة الإيطالية المتراجعة جدا. 15 سنة مغير شامبيونز ليج، وباستثناء الإنتر الفرق الإيطالية تعاني. البارح اليوفي سقط بالخمسة في إسطنبول أمام جالاتاساراي، والريمونتادا أراها مستبعدة جدا. وبالنسبة لأتلانتا خسر 2-0 في دورتموند أمام البروسيا، وهنا أيضا فرصة لأتلانتا لديا صعبة جدا للكباك. هنا تمشي سبوزيتو يخو وقت الإنتر، يبدأ بقوة يضغط، والهدف الأول يضيع على النيراتسوري. لم يصل مخيتريان في الوقت المناسب. الأصفر يلعب على التحولات الهجومية، سيحاول تفادي هذه البداية القوية من الإنتر، ويأخذ المباراة واحدة واحدة مع تقدم الوقت. أهم شيء بالنسبة لبودو غليمت أن يعدي ربع ساعة الأولى السلامات مغير ما يدخل مرماهم الهدف. نحن الآن في مدينة بودو، مدينة بودو اللي عدد سكانها 50,000. هذه المدينة اللي هي تعتبر ثاني أكبر مدينة في شمال النرويج، وهي مدينة مطلة على المحيط المتجمد الشمالي. طقس بارد، ثلوج موجودة، 3 درجات تحت الصفر عند انطلاقة المباراة الآن في مدينة بودو. ترجع الكرة للإنتر أو لنادي بودو. مفاجأة ممكنة، محاولة الأولى، يلعب الكرة بلومبرغ، وأول الزوايا من الكورنر يهاجم نادي بودو غليمت. فريق الإنتر فاز في آخر 5 مباريات، كان فاز 3-2 على فريق اليوفي في ديربي إيطاليا، قبلها 5-0 على ساسولو، 2-1 على التورو الجرانيتا تورينو، 2-0 في ملعب كريمونيزي، وانتصار الشامبيونز اللي كان في دورتموند 2-0 على البوروسيا. يعني يدخل مباراة بودو في فورمة كبيرة الإنتر. فرصة أولى وخطورة أولى من فريق الدار. الحديث عن التاريخ يجرنا إلى 90 سنة من ذكريات هذا النادي. بودو غليمت
19 سبتمبر 1916 تأسس النادي اللي في رصيد ورا بطولات وزوسكوس. تمشي كرة لفريق البودو، 15 مشاركة أوروبية، عدد مبارياتهم في القارة 107، والفريق انتصر 90 ماتش. يعني اليوم بودو يلاحق رقم أسطوري بالنسبة لهم، 50 فوز في الكؤوس الأوروبية. لعبوا تقريب في كل بطولات القارية، يعني من الشامبيونز لكأس الكؤوس للويفا كاب إلى كأس المؤتمر الكونفرنس، تقريب داروها الكل. وعلى ذكر كأس الكؤوس الأوروبية، الإنتر قابل نادي بودو غليمت عام 78 في شهر أكتوبر 2-1 للإنتر هنا، و5-0 في سان سيرو للإنتر. تنفيذ من باستوني، دارجة كرة بالرأس، يحاول إسبوزيتو، ليتر من الفرق المؤهلة أنها تنافس على دوري الأبطال. فريق وصل للفينال في 2023 وخسر من سيتي في مباراة كان فيها الأفضل، ضيع لوتارو أكثر من قاضية أمام مرمى السيتيزنز، بينما الموسم الماضي في الأولمبيا ستاديوم في ميونخ أو الأليانز أرينا حصل على الأولمبيا، كان خسر 5-0 في نهائي ماش تحكي عليه. هنا كرة صعبة يدخل باريلا، واحدة واحدة بدأ بودو يدخل في الماتش، ترجع الكرة وخطة للفريق الطلياني. الخطورة النرويجية بدأت تتضح، ديما تخاف الكرة من الفريق اللي ما عنده ما يخسر، ضغط الكل على الانتر، وهذا الشعار والسلاح اللي لعب به بودو غليمت في رابطة الأبطال هذا الموسم. وانت تستغرب لما تستمع لنتائج الفريق، اوكي تقول فاجأ توتنهام، تلقى تبرير توتنهام مش في احسن حالاته، لكن الثاني في البوندسليغا دورتموند وفي المانيا و2-2، يعني فريق عنيد وفريق هجومي ويلعب كوره. وقت اللي يربح السيتي هنا 3، ما عاد شم امكانيه الحديث على مفاجات. وقت اللي يمشي المدريد بعد 7 أيام من فوزه على السيتي ويربح أتلتي في العاصمة الإسبانية، لا يولي فريق كونفيرمي، فريق مؤكد، فريق مثبت في إمكانياته وقدراته. لذلك الماتش ما هو سهل على الإنتر الذي يكتسح الدوري الإيطالي هذا الموسم. 12 دقيقة لعب في الشوط الأول، نتيجة 0-0 بين الإنتر وبودو غليمت. معلومة مهمة جدا أن الدوري النرويجي يبدأ في منتصف مارس، بطولة النرويج في 2026 تبدأ يوم 14 مارس، يعني حتى على مستوى الجاهزية البدنية بين الظفرين أو على الأقل نسق المباريات وريتم الماتشات هو في صالح الإنتر. يعني نادي بودو تقريب مشيها ونقضيها الآن مباريات ودية استعدادا للملحق الأوروبي في رابطة الأبطال اليوم والجمعة الجاي أمام الإنتر. ترجع الكرة الإنتر، هاتشيرمي في وسط الميدان، طلب الكرة باستوني، وقف مليح الفريق النرويجي، طلب الكرة كانجي، يدخل وسط مخيتريان. سنرى أي تأثير في وسط الميدان لغياب أحد القطع التي لا تغير وهي شالانوغلو. ترجع الكرة لبودو، يضغط الإنتر من سوزيتش، وضربة مرمى لبطل النرويج، كرة لبودو غليمت. في رقم تاريخي هذه المواجهة الثالثة بين الإنتر وبودو، المرتين ربح الإنتر، الطليان في مواجهة الأندية النرويجية في كؤوس أوروبا 9-4 في عدد الانتصارات. يعني النرويج عندها نتائج وعندها مفاجآت لأندية الكاتشيو، في المقابل الإنتر لم يسبق أن خسر من فريق نرويجي.
مباريات قليلة أربع مرات ربح ثلاثة تعادل ماتش. اليوم هذه خامس مواجهة لإنتر ضد أندية النرويج. كرة للفريق النرويجي الانطلاق من الطرف الأيسر يلعب كورة بوير كان يخسر كورة ترجع للإنتر. كانية سبوزيتو يحاول يوصل كورة ولكن ممتاز الفريق النرويجي واقتناص كورة ثم تحول هجومي. كورة عن طريق بوير كان يلعب الكرة هوتش طويلة والدفاع يرتبك دفاع الانتر ولكن خرج من السلامات. باستوني كاروس هكانجي إلى الحارس سومير الرجل اللي عنده أكبر مساهمات في نجاحات الانتر في آخر الأعوام بتصديات مشهودة الحارس السويسري في رابط الأبطال. هنا هجمة سريعة الكرة الإيطالية على طريقتها يمشي سوزيتش بالهجمة الخاطفة العرضية والدفاع النرويجي يتصدى دفاع بودو غليمت ترجع الكرة للإنت. باريلا لاعب الناسيونالي وكل إيطاليا يبدا على قلبها موعد الملحق الأوروبي يقترب في منتصف مارس القادم وآخره هل تغيب إيطاليا سكوادرا على كأس العالم ثالث مرة تواليا أما أن لنا سيناريا تزورة ستعود لحجمها الطبيعي وتشارك في المونديال. أتشيربي يلعب كورة كانجي في جوارو يضغط الفريق النرويجي ماش برشا مساحات للإنتر. بعد خمسة دقائق الإنتر حاول يلعب على عنصر مفاجئ ويباغت منافسه بهدف الآن الأمور أكثر في وسط الميدان مباراة متكافئة الحضور التكتيكي والبدني يسيطر سوزيتش لا يسيطر على الكرة تتحول هجمة مرتدة ولكن موجود في وسط الميدان ترجع الكرة من أتشيربي وسط الملعب ألعب فماش خطا كل الماني حكم المباراة كرة في اليمين ضيع الكرة على فريق بودو نيكولا باريلا الانتر عندهم نيكولا بيرتي سجل هدف في نهائي سالزبورغ عام 94 الكازينو سالزبورغ وقتها 1-0 في النمسا 1-0 في سانسيرو نهائي الويفا كاب وزوز هدف سجلهم نفس اللاعب بيرتي. سبعتاش دقيقة لعب في الشوط الأول نتيجة بيضاء داشا الكرة عن طريق اللاعب دارميان حاول مارتينيز دفاع النرويجي مسكر وقف منيح صراع بدني والتماس إيطالي دارميان خطا لمارتينيز تردد الحكم ثم قال العب الماش بشي زفر هكانجي استحواذ تقريب في أفضلية الإنتر ولو بنسبة قليلة سوزيتش هكانجي هارجا الكورة هاتشيربي حلفي سارو موجود باستوني تلعب الكرة مرة أخرى كارلوس إنتر اعتقد أنه عمل الفارق مقارنة مع المنافسة المحلية تقريب قطع النظر على اتجاه الدوري العام الماضي النابولي في السنوات الأخيرة الإنتر أحسن فريق إيطالي فريق منسجم عنده نقاط قوة زاد بشري وفير وثري حلول متوفرة سواء كان قبل كيفو مع سيموني إنزاغي أيضا هذا ليس من فراغ أن الفريق الميلاني وصل لفينال الشامبيونز ليج مرتين في آخر ثلاث سنين كرة طويلة بعيدة يغطي اللاعب تشيربي تحت الضغط اللاعب لومبيرغ نزلت الكرة النرويجية يلعب الكرة للفريق النرويجي مشيت على اليمين
حاول يلقى الثغره، مباراه مسكره مقفوله على المستوى الدفاعي. دارس الكره لفريق البودو، هربت الكره على هوتش، وترجع الكره لانتر. سوسيتش، اكانجي، كوره من اكانجي بالراس الاولى والثانيه. اوروبا تعيش من مساء ثلاثاء على حادثه ملعب الضوء دالوث في ملعب النور. كانت ليله مظلمه في الكره الاوروبيه، مباراة بنفيكا والريال. ترجع الكرة هوتش، يلعب وسط الميدان، كرة عن طريق غوندرسون. غوندرسون تمشي كرة بيورتوفت وسط الملعب دائما لفريق النرويج، وحاولت التقدم بباخته ممكن جدا. يلعب كرة هذه اختيرة برشا، والهدف الأول اختيرة برشا، والهدف الأول يا غدار. نعم 1-0، البودو غليمت يواصل إسقاط الكبار، البودو غليمت يواصل تحدي الكبار. ممكن أكبر مفاجآت رابط الأبطال في تاريخه هو بودو غليمت، لأنه مش ممكن سيتي، أتلتيكو، دورتموند، توتنهام حالين يتقدم على الانتر. 1-0 لبودو. إيش عندك يا بودو؟ ما عندش الناس الاخرين والمنافسين شو زايد عليهم باش تفوق بيهم. كريستيان كيبو الصدمه الاولى، هون العشر دقيقه ومن الكره تخدمت. هذه تيكي تاكا نرويجيه، واحده اثنين ثالث باس، الرابع حلوه والخامسه في المرمى. من سته خمسه تمريرات بودو يسجل والاهداف السالم الممتنع. هذا هو كلمه السر في نجاح نادي بودو غليم، السر هو السال الممتنع. فماش فلسفة، الكرة يعطيها حقها والكرة تحقق معها. الجماهير النرويجية حلم مدينة صغيرة، 50,000 نسمة فقط. يتقدم بودو على العملاق الانتر 1-0 عن طريق اللعب فات. إذن 1-0 لنادي بودو. هذا يؤكد قيمة هذا الفريق. لابد من تحليل ظاهرة بودو غليمت، لأنه وقت الإنتر ما جاش ما عنده حتى فكرة على الخصم. لا لا، يعرف أنه الفريق النرويجي هذا ربح في مدريد وربح السيتي، إذن هو في أقصى درجات تركيزه، في أقصى درجات تخطيط كريستيان كيفو لتفادي المفاجآت. ورغم ذلك ها هو بودو غليمت رابح 1-0 أو 1-0، وبالتالي هذا تأكيد على أن هذا الفريق عنده شيء، عنده قيمة، يأخذ ثقة. يلعب على اليمين تحت الضغط، يلعب الكل الانتر، فريق النرويجي ما عنده ما يخسر. ديما قلت في بداية تعليقي في الكرة تخاف، اللي داخل في الربح خارج من الخسارة. كريستيان كيبو والمفاجأة الأولى، هنا بودو، هنا غليمت، هنا أقل من 3 درجات تحت الصفر، وهنا بودو عريس الأبطال هذا الموسم يتقدم على وصيف النسخة الماضية 1-0 في 20 دقيقة لعب عن طريق فات. خاتريان ترجع الكرة للإنتر، خاتريان حط الكرة لسوزيتش، يوصل بيدان سوزيتش، خيطريان. شوف الانتشار المحكم للفريق النرويجي. هل يخسر الانتر اوروبيا لأول مرة مع فريق من النرويج؟ الآن التحولات، شفنا فريق متنوع في الاختيارات والهجمات، شفنا الهدف من هجمة مركزة، الآن فرصة للثاني من هجمة مرتدة، ولكن الفريق الإيطالي موجود. أكانجي، دارميان، دوين الكرة عن طريق الحارس سومير. التفوق نرويجي، برشا روح برشا ثقة. معروف الفرق والدول في اسكندنافيا يتميزوا برشا بالجانب التكتيكي وبالانضباط التكتيكي،
والحضور البدني اللي يعوض لهم التراجع الفني مقابل أو مقارنة مع الدول أوروبا الأخرى، مثلا كبارات الإسبان، الفرنسيين، الإنجليز، الطليان، البرتغال، الهولنديين. كرة ممتازة تسرع فيها القائد رقم 9 رأس الحربة هوي، كان بالإمكان أفضل من مكان. ماذا هناك؟ ماذا في صافرة الألماني؟ دانيال سيبرت، شوف كيفاش حط هاتشيربي في الظهر، والكنترول كان ممتاز. هاتشيربي 25 دقيقة لعب في الشوط الأول هنا في مدينة بودو الجليمت. فريق الكورة يتقدم 1-0. النرويج التي تعيش موجة شتاء باردة، والنرويج تعيش رياضيا في هذه الأيام على إيقاع الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا، والنرويج التي تتصدر جدول ميداليات تقريب 25 ميدالية يوم 12 أو 13 ذهبية للنرويج اللي عندهم تقاليد كبيرة، سواء كان في سكي، سواء كان سكي ألبان، وعندهم السكي دفون خاصة قوتهم. برجة كورة تمشي خطيرة لإنتر، فرصة والتعادل، والقائم القائم ينوب ويذود عن حلم نرويج. تمشي كورة إيطالية، باريلا باريلا دارميان، الدفاع النرويجي موجود، هو الكرة برا. النرويج عندهم الألعاب الرياضية الشتوية متماشية مع طقسهم وطبيعتهم ومناخهم، ومتميزين في كرة اليد سواء منتخب الرجال أو المنتخب النسوي، يعتبر من أقوى منتخبات العالم. إيطاليا شيء ثاني، إيطاليا تقاليدها الرياضية سير بينا إلى الأحلام من البالافول والكرة الطائرة اللي هما سيادها وملوكا، إلى السيت بيلو والسيت روزا ويكونيات لفريقي كرة الماء، إلى الكالتشيو وإن تراجع، وإلى مختلف الألعاب الفردية. إيطاليا بلاد رياضة. ترجع الكرة لمنتخب أولينتر، تلعب الكرة هاتشيربي، باستوني، كاتريان. الحلقة المفقودة التي تبدو لي، ما أعرفش زملائي الفنيين والملاحظين والمحللين في بيين يشوفوا هذا أو لا، نفس الرأي أو لا، هو أنه شالانوغلو في وسط الميدان مخلي مكان، ما نعرفش. 27 دقيقة في الشوط الأول، كان فما حلقة مفقودة في الوسط الإيطالي. تلعب الكرة لمصلحة مخيتريان، كرة حلوة برشا، كرة وتعادل ممكن، مرابغة والثانية وكرة سالة. ماذا أدر المتوسط القادم من الخلف؟ باريلا، فرصة كبيرة ضاعت على ليتر ممثل الطليان. باريلا تقريب راس راس، عمل الصعيب ولكن ضيع ما يبدو أسهل. هدف تقريب في صناعته، شبه للكرة هذه بتاع لوتارو في التمرير. خاتريان تحت الضغط، محاولوا الكرة، تمشي كرة على اليمين، يضغط بخاتريان، ولكن النرويجي سيطر على الكرة، تمشي معاه وتحبهم الكرة. الطليان يتدخل والكرة بالكونتر، يمشي الكابيتانو لوتارو مارتينيز يوصل الملعب، تمشي كرة عن طريق سوسيتش، سوسيتش يلم كورة أمام المهاجم هوي، يرجع التحضير باستوني إلى كانشي، لازم يسرع اللاعب الإنتر لو بإمكانه أن يصل إلى مرمى الحارس هيكن إذا يطلع الريتم يجري الكورة أكثر. دارميان أكانشي باستوني، نصف ساعة لعب في المباراة، 1-0 بودو فريق جليمت. باريلا

سيربي. لو تعدت الكرة حسبها هدف فاخر. دارميان إلى باريلا وسط كرة هذه خطيرة تاكل فرصة خطيرة للإنتر والجول راتل الإنتر إسبوزيتو يعد الأرقام واحد لإنتر واحد بودو الجليمت يقبل هدف مع فرحة عشاق لا جراند إنتر أني راتسوري يعودون بالتعادل من إسبوزيتو. إسبوزيتو المهاجم رأس الحرب الإيطالي الشاب الواعد ذكريات المهاجمين الكبار الإنتر رؤوس الحرب التاريخيين من بوريس سينيا إلى أليساندرو ألتوبيلي. هل فيها لمسة يد على رقبة لذين كارلوس كرة تحت قدام إسبوزيتو القناص والطلياني الواعد يسجل في مرمى هايكين نصف ساعة 1-1 الإنتر يعود. شيكوا على أدب بالفعل هل فيها لمسة يد ضد كارلوس باريلا يحاول يطمن في بعض الأوقات الأهداف تشيك عليها يكون إجراء روتيني ولكن هنا في شك في لمسة يد على كارلوس. وصلت المعلومة هنا كارلوس هل فيها لمسة يد وهذا بسبوزيتو سيلغى زاوية أخرى. تثبت متواصل شك في اليد هل يلغى الهدف. بودو عنيد وبودو قوي وبودو يتحدى الجميع وبودو أيضا ممكن يكون محظوظ. شفنا الكرة على القائم والآن فيها هدف قد يلغى. لا هدف سليم لنيراتسوري وكيبو يتنفس السعداء 1-1 احتجنا تقريب دقيقة ونص باش نثبت. كيف الأولاد في الاستوديو على قيمة الفار الحقيقة أظن حاتم نقص برشة برشة من الأغلاط في الكرة. كرة إلى التماس الإنتر يرجع والإنتر أنصاره يشجعوه في رحلة العبور لدور الستاش. فريق البودو تقريب قبل في كل ماتشاته في الشامبيونز ليج ولكن ايضا عنده ميزه انه تقريب سجل في كل اللقاءات هذا مهم جدا. ترجع الكره للفريق النرويجي فات ووصلت يسار. شوف الهدوء السهل الممتنع بالفعل السهل الممتنع خطيره جدا ملعوبه الكره تتهيأ مره ثانيه حاول يطلع الكره خطيره محاوله تسديد يمشي باللاعب الكره هوتش هوتش حل على اليمين ووصلت يمينا كره للفرقه النرويجيه محاوله لوحده اثنين تلعب الكره بلومبرغ العرضيه منطقه الجزاء وباستوني موجود. تماس للإنتر ثلاثة وثلاثين دقيقة لعب في الشوط الأول هنا في المباراة. كرة طويلة ملعوبة في وسط الميدان إلى التماس ترجع الكرة هربت الكرة على إسبوزيتو الهداف. إنتر حاليا في الفترة الحالية هو الفريق الوحيد في إيطاليا اللي ممكن يقارع الفرق اللي تعرفوها الكبيرة المؤهلة لرابطة الأبطال في الشامبيونز يعني الريال والبارسا والليفر والسيتي بي جي. قطع نظر على فينال العام الماضي نحكيه كقيمة نحكيه كلاعبين

خطيرة للفريق النرويجي، حاول يعود نفس اللقطة ولكن الانتر موجود. اوه غلطة من باستوني، كرة تمشي وضربة مخالفة، ضربة مخالفة لفريق بودو غليمت. ريبة خطيرة فلسفها برشا باستوني، حاول يخرج بالكرة. الانتر اللي مدرسة كبيرة على مستوى الدفاعي، الانتر جابت كولوفاتي، جابت جوزيبي بيرغومي، جابت الخو باريزي. إذن 5 دقائق لعب في الشوط الأول، أجواء كبيرة في ملعب المباراة، أجواء احتفالية، تنشيط سياحي للزائرين لهذه المدينة اللي موجودة على المحيط المتجمد الشمالي في القطب. يعني شوف دور الرياضة ودور الكرة في أنك تعرف مدينة سكانها أقل من 50,000 أنها تكون محط الأنظار في الكرة العالمية. مدينة بودو من خلال غليمت اللي هو الأقوى في النرويج، ثم شال الشامبيونز ليج، عدى الدوري، دخل الملحق، وتاريخ بالنسبة لهم تقابلوا مع الكبار، شوفوا فيهم في التلفاز. فرصة الهدف الثاني خطيرة والثاني، ولكن عندك سومير، عندك سومير. حاول سبوزيتو ولكن الدفاع النرويجي موجود، تمشي كرة في اليمين عن طريق الظهير سيوفولد، سيوفولد تحت الضغط مع لوتارو مارتينيز، تمشي كرة طويلة ضايع على النرويج، رجعت للطليان هاتشير بيوسع كرة، هربت من المدافع وممتازة، ممتازة من دارميان، ممتازة من دارميان في خطة 3-5-2. دور الظاهرين والأظهر كبير برشا، مهم جدا لإنجاح هذه الخطة. فيلك دارميان في اليمين وكارلوس من اليسار، عندهم دور كبير. خطير الفريق النرويجي، يرجع يضغط، يرجع للهجوم، والكرة عن طريق اللاعب إيفيان، إيفيان يحاول تلعب الكرة بهدوء لبطل النرويج. ترجع الكرة للفريق النرويجي، شوط أول سريع في أهداف، في إثارة، في نتية أيضا. ترجع الكرة لفريق الدار من هوتش، ورا من بويركان اللي عنده الكرة، تمشي بقلب الدفاع غوندرسون، حط الكرة يورتوفت، يورتوفت في اليمين، سيوفولد يخسر كرة، نادي بودو ترجع له مرة أخرى، حاولت عكس الهجمة، الانتر موجود وسط الميدان، وفي خطة فاول مخيتاريان، خطة لنادي الانتر، فاول على اللاعب بيرك. باريلا ممتازة التمريرة، توصل كرة لإنتر ولكن الدفاع، وحاولت الهجمة المرتدة للفريق المحلي، إنتر قاري حسابه، سبوزيتو يحاول، ترجع الكرة، برشا تضيع كرة من الجانبين في هذه الفترة، باستوني يتقدم، باستوني، هل يأتي الهدف الثاني للإنتر في نهاية الشوط الأول؟ تلعب الكرة مرة أخرى كارلوس في وسط الملعب، كارلوس
للمخضرم هاتسيربي تلعب في روما المدرب كيفو. سبوزيتو حلوة باريلا حلوة من فريق الانتر جاب الكرة بالفعل كرة لصالح الانتر. باستوني باستوني استنى مساندة تأخر للصعود اللاعبي الفريق الإيطالي في الهجمة الخاطفة للإنتر يخطف دفاع البودوغليمت دارس الكرة في اليمين حاولت الوصول وخطة لبودو واحد الرئيس خلق لعب في الشوط الأول 1-0 فات 1-1 اسبوزيتو. أحسن سيناريو بالنسبة للفريق النرويجي أنه بادر بالتهديف في وقت مبكر من الماتش ورد فعل الإنتر كان في وقتها لأنه ما تأخرش الإنتر في هدف التعادل مش ما يدخلش في الشك. سبعة أهداف في ماتش اليوفي وجالاتا سراي 2 دورتموند على أتلانتا في 0 5 أهداف في القمة الفرنسية والبي جي ريمونتادا على فريق المونيغاسك. نادي موناكو حاليا الشوط الأول 2 أهداف و 6-1 الماكبايز بيدي هاو يعبر إلى دور 16 على كارباخ. فما أولمبياكوس وباير ليفركوزن في هذا التوقيت 0-0 وعنا في بلجيكا كلوب بروج منهزم بنهاية الشوط الأول حاليا 1-0 من أتلتيكو مدريد. طارش الكرة دارميان دارميان يلعب الكرة حلوين وسبوزيتو العرضية ممتازة والثاني الهدف الثاني يضيع على كارلوس الكرة تتمنى على كارلوس فرصة كبيرة للإنتر ليأخذ الأسبقية. فرصة كبيرة للإنتر المجمل الإنتر أخطر كرة حولها المدافع على الركنية مسد فيه ترجع بالرأس الكرة ثابتة والكرة بالتسديد مخيتريان لا بالتمرير خيتريان يلعب كرة باريلا كما جات باريلا ممتازة من لوتارو مارتينيز أكانشي يحاول ارتباك نرويجي ضغط طلياني كرة ميلانية التماس حصل مخيتريان

0: تلعب الكرة من الفريق الإيطالي سوزيج اللي يتأجل الحسم للشوط الثاني. هم يسجل الإنتر هدف الثاني. أقول الإنتر لأنه تغيرت النتيجة حاليا في هذه الأوقات ترى ستكون للإنتر. تمشي كرة ممتازة دارميان ولكن في التسلل أوفسايد على دارميان. يخرج من الوضعية الصعبة فريق بودو غليمت. التسلل موجود. ممتازة الكرة من أوتارو مارتينيز ولكن تصدى المدافع يورتوفت. دولة من الحارس هايكي باستوني. كاروس ممتاز. كارلوس يلعب الكرة مع أوتارو حلوة برشا. يمشي كارلوس لكن الكرة سبقته والهجمة المرتدة الآن يقطعها كانجي. يرتفع نسق المباراة في آخر الشوط. دارميان باريلا حلوة الوحدة اثنين ولكن يضيعها. يضيعها السوسيج. لم يحسن التصرف في الكرة السوسيج. دقيقة لنهاية الشوط الأول. 1-1 بين الإنتر وبودو. كرة للفريق النرويجي. الهجمة المرتدة. انطلاقة سريعة من هاي. مهاجم الخطير هاي ممكن الآن هودج. في بعض الأوقات فما القرار يكون غلط. هذه أنا نشوتها من هودج. حاول يمشي على اليمين كانت المنافذ مغلقة. دفاع الإيطالي واقف. في بعض الأوقات يلزم تلقى حل فردي ومن الحلول الفردية التسديد خاصة أنك مش بعيد على مرمى السومير. ممتازة الجرأة من اللاعب النرويجي. برشا أسرار وأنذار. أنذار على اللاعب إسبوسيتو. قوة وإصرار اللاعب النرويجي بويركان. انذار على إسبوسيتو. الشوط يدخل وقت بدل الضايع. دقيقتين زادهم الحكم الألماني دانيال سيبرت. 1-1 التقدم النرويجي والعودة إيطالية. هربت على مخيتريان. ترجع الكرة لفريق بودو غليمت. كرة من بودو توصل كرة ويربح تماس. خرجها كانجي. تعادل أقرب الآن ولكن ننتظر آخر المحاولات من الجانبين. هذه المرة بلون أصفر بعنوان بودو غليمت. بيرك باير كان ورضاعة. يمشي في التغطية دارميان ولكن بدوره يغلط. بيرك كرة من بيرك. بوير كان غوندرس. بيرك ممتاز. اللاعب رقم 15 يعطي برشا حلول بسرعته وتحركاته. جهة اليمين فارغة يغطي الفريق الإيطالي مرة أولى. حذر من الخطاف الثانية. خرجت كرة إيطالية إلى التماس. تماس للإنتر ورسمين الشوط الأول هنا في مدينة بودو ينتهي إيجابيا. هدف في كل شبكة. تقدم فات في دقيقة 20 وتعادل إسبوسيتو للإنتر في دقيقة 30. الألماني يطلق الصافرة الآن لنهاية الشوط الأول في بودو. 1-1 بودو غليم. الاتجاه للاستوديو.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية فيدكس الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

0: في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20 آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية أوبو الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
2: شكرا عبد العزيز. الصوت الثاني ينطلق في استاد بودو نادي غليمت، 1-1 مع الانتر، التقدم النرويجي من فيت والتعادل الايطالي من اسبوزيتو. هدف سيسيل ويثير كثير من الجدل. انتر، سومير، اكانجي، اتشيربي، باستوني، دارميان، خيتريانو، كارلوس، باريلا، سوزيتش، اسبوزيتو، مارتينيز، لان لوتارو، مارتينيز الكابيتانو يبدأ الهجوم. فرصة خطيرة للإنتر، باريلا، باريلا يلعب كرة خطيرة وفرصة كبيرة والهدف الثاني. مش ممكن كرة على القائم، مش ممكن كرة على القائم، مرة ثانية كرة على القائم وفرصة وخطورة للإنتر. بصفة عامة الإنتر واضح أنه أقوى، الإنتر أخطر، الإنتر أفضل، قاري حسابه للخصم. ما تزش النيرة تزوري بعد الهدف الافتتاحي البودو يستسلل سبوزيتو اهدرع وكرجع وتمسك بالامل ولعب الكرة الى لوتارو والكرة في القائم. تشكيلة بودو غليمت: هايكي، سيوفولت، بويركان، غوندرسون، بيورتوفت، بيرك، ابيان، فيت، بلومبرغ، هوتش وهوي. ممكن الانتر في الشوط الثاني يصنع الفارق. ترجع الكرة الانتر، مخيتريان بنفس الاطار في الدوري الايطالي، كومو يتقدم على الميلان 1-0 في حالة تعثر الميلان. اليوم تقريب الدوري بنسبة كبيرة سيأخذ اتجاه الانتر، فارق 8 نقاط حاليا على قنواتنا. أيضا مباراة الدوري الإنجليزي، مباراة متقدمة، أرسنال متقدم على ذيل الترتيب نادي وولفرهامبتون 1-0. هدف ساكا، شوف الفرصة الخطيرة جدا من لوتارو، كان يستعد للفرحة ولكن فيها برشا حظ للفريق النرويجي. الانتر بادي بنفس سيناريو الشوط الأول، الانتر ضغط، نسمع في صوت جمهور الانتر في استاد بودو غليمت. وكرة لباريلا، خلي التنفيذ، التسديدة ممتازة والحارس على مارتين يتصدى، هاي كين يتصدى الحارس، هاي كين. الكرة كانت ملعوبة وخطيرة من الفريق الإيطالي. يخرج الحارس سومير إلى التماس، درجة من الجانب، فات يلعب الكرة، إبيان يرجع اليمين، فات صاحب الهدف، كرة ممتازة، ممكن بلومبرغ، بلومبرغ مراوغة ممتازة، بلومبرغ يعطي على القائم الثاني وترجع الكرة من الدفاع الإيطالي. مزات الإمكانية النرويجية، خطيرة والتسديدة، كرة عالية، حوالات موجودة والفرص متنوعة ومن الجانبين. هذه هي ردة فعل بودو غليمت على الهجمة الإيطالية الميلانية الأولى. ركن يقول الحكم، التنفيذ والزاوية والركنية لفريق بودو ومجدد كما قال رود أن الفريق النرويجي يمشي لإيطاليا حتى بس بقيت هدف مهم جدا. خرج الحارس سومير تمشي كرة من الزاوية للفريق النرويجي. تعادل مازال قائم. مباراة صعبة. يمشي الفريق النرويجي في الركنية ترجع بالرأس خطيرة الثانية. الدفاع يتصدى مرة أولى ثم يبعد كرة مرة ثانية. فات خطيرة مرت بالجناح يمشي قبل هجوم هوي خرج كرة باس ممتازة التوزيع على الركنية. يرجع الضغط النرويج فريق عنيد فيكينغ ما يستسلموش. سكندنافيا لعبة نهائي كأس العالم مرة في تاريخها كمنطقة عام 58 من خلال المنتخب السويدي. أيضا وصل لعب نصف نهائي يورو. يقوى النتائج لمنتخبات سكندنافيا تبقى مدونة باسم الدنمارك بطلة أوروبا 92 في النهائي على المنتخب الألماني 2-0. كرة إلى التماس كل شيء يبقى ممكن في هذا اللقاء والفريق عنده قدرات هجومية للتسجيل. سنة دقيقة 7 في الشوط الثاني هنا في مدينة بودو. طقس بارد أقل من 3 درجات تحت الصفر في وقت المباراة والنتيجة تعادل مرسوم من الشوط الأول بهدف في كل مرمى. الهدف الافتتاحي كان عن طريق اللاعب فات لبودو بينما الانتر بعد 10 دقائق رجع في الماتش بواسطة إسبوزيتو. باستوني باريلا تحت الضغط. باستوني أتشيربي يمشي على اليمين أكانجي كرة من أتشيربي. باستوني خاتريان تمشي كرة من الجناح كارلوس ممتاز قدم مباراة ممتازة. كارلوس هذا دارميان كنترول كما جاءت بخاتريان خطيرة هذه ولكن خاتريان يلعب كرة بدون عنوان حاول ضايع الانتر. هو باريلا تعليمات كريستيان كيفو مدرب الانتر في موسمه الاول مع الفريق حد الان الامور ماشية ممتازة باعتبار صدارة الدوري. خطأ موجود ممكن التدخل يستوجب انذار على أتشيربي. تمشي الكرة لمحور الدفاع يورتوفت تلعب الكرة غوندرسون كرة لفريق بودو غلينت يتقدم بيورتوفت إلى بلومبرغ مبدئيا عند الإيطالي. نعم وهو ما يكون ترميان كرة في التماس يمشي التنفيذ بوركان ترجع كرة بالوسط تحضير هربت على بيرغ لكن ما زالت مع النرويج. كرة خطيرة محاولة على اليمين خطيرة جدا بلومبرغ هربت عليه الكرة ما تحكمش في الكرة. يضغط الفريق النرويجي. يورتوفت هوتش يورتوفت. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني. التعادل 1-1. فات يورتوفت يرجع بالكرة للحارس الآن. رجعت من جوندرسون إلى الحارس هايكين. هذاري قاعد يضغط لينتر وتبالك. تمشي كرة من الدفاع النرويجي. يورتوفت باس حلوة كرة خطيرة وكرة ملعبة ممتازة. يتقدم إيفيام يلعب الكرة الجناح بلومبيرغ. بلومبيرغ كما جات عرضية خطيرة بذات الإمكانية القادم من خلف له. هالينتر في الدفاع باريلا. باريلا باستوني بالرأس. ديال استحواذ يبدو أكثر في اتجاه النرويجي. الشوط الأول كان متقارب جدا في أرقامه 51 مقابل 49 بيرسنت لاستحواذ نرويجي أو إيطالي للإنتر 51-49. الآن كورة مراوغة ما تعداش. يرجع بالكورة الإنتر بالهجمة المرتدة. التحولات السريعة ورا الإنتر. سوزيتش سوزيتش يدخل الوسط. باريلا سوزيتش هكانجي كرة منها تشيربي. دارميان وهي التمريرة. فترة تراجع لفريق الانتر. الانتر في رأيي لازم يفكرش في انه يمن المباراة تعادل يحاول يحسمها في سانسيرو. لانه هذا الفريق خطير والعام الماضي كان نزاح لاتسيو في روما في الأولمبيكو. فريق يعرف يسافر حتى سنة شفناه في مباراة دورتموند ومدريد ضد الأتليتي. لا والتراجع في هذه المباراة ممكن يعطي أمل لنادي بودو غليمت أنه يخطف المباراة بالهدف الثاني. لازم يحذر وينتبه نادي الإنتر. إصابة للاعب بوركان. الخطا كان واضح من دارميان. يستاهل ورقة صفرة فمش كلام دارميان. شوف المسك ثم شوف طريقة الإسقاط كانت فيها خطورة حتى على اللاعب النرويجي. يوركان يرجع لباس والخطأ نرويجي والوقت يمر. ربنا من ساعة لعب تقريب في استاد بودو. 1-1 مباراة الذهاب الملحق لرابط الأبطال. تارجا كورة مارتينيز لو تعرف ماش خطأ. فما مارتينيز خطيرة العرضية يدخل الدفاع النرويجي. تارجا كورة سوزيج بايع باريلا. التوزيعة في منطقة الجزاء. سوزيج اسبوزيتو ما يخوش الكرة. ما يخطفش الكرة اسبوزيتو. محاولات موجودة لينتر. إرادة الفعل متوفرة من الفريق النرويجي. بودو غليمت الأثناء في البريمير ليج أرسنال 2-0 على الولز وولفرهامبتون. هدف يمن الصدارة لانتصار الجانرز في هذه اللحظات. ولو أن المباراة بالذات متواصلة تلعب الكرة لفريق بودو غليمت. يلعب الكرة بيورتوفت. طويلة من بيورتوفت مطالبة بخطر. حكم ثم ما شيء. الماني كان كاشف الزاوية. الرؤية أمامه كانت واضحة. الهدف الثاني لارسنال ألغي بسبب الفار. تدخل الفار، شوف قديش مهم صار الفار في الكرة العصرية، في الكرة الحالية. هذه الكرة بين رأس الحربة هوي وكانجي.

يثبت هدف الأرسنال، يثبت الهدف. هو برشا يشيكوا على الفار، ولكن تثبت هدف الأرسنال الثاني. هنا فما تغيير أول، يغادر مارتينيز لوتارو ويدخل تورام، يدخل تورام في تشكيلة الإنتر. مخالفة في مناطق نيراتزوري عن طريق باستوني، برشا على الكرة الإيطالية. 15-16 سنة من غياب الألقاب في الشامبيونز ليج، بينما هنا خطأ في الدفاع، التمرير والكرة خطيرة والعرضية والهدف الثاني. الهدف الثاني في وقت الحديث عن صعوبات الكرة الإيطالية على الصعيد الأندية والمنتخب الأول. 2-1 دي بودو غريفت، الغدار النرويجي يتقدم في مرمى السومير. كرة قوية، كرة بعيدة على السومير، وفي العادة يعمل 4-5 بارات في الماتشات الخاصة بالشامبيونز، ولكن اليوم تقريب الكورتيني وصلوا دخلوا. ليكس ميلانيستا هوتش هو من سجل هدف. شوف الارتباك، هاتشير بيدافع متأخر، فماش تغطية والتسديدة والأروع من هوتش، والنتيجة الثاني في مرمى الانتر. 2-1 لفريق بودو غليمت. كنت فترة من فترات بدايات الشوط الثاني قلت أنه فما تراجع في الانتر، هذا التراجع يخوف، لأنه الانتر قاعد يفكر الاكتفاء بالتعادل ويحسمها في السانسيرو. وقلنا أنه رد بالك، لأنه الفريق النرويجي بهذه الطريقة سيطمع ممكن يسجل. وهذه هي القراءة الواقعية الآن في ماتش بودو. الغليمت يسجل الثاني عن طريق هوج. 2-1 لبودو غليمت. اثنين واحد بودو غليمت. باستوني، الانتر حاول يسير المباراة بهذا التعادل. راس حسابا الفريق النرويجي يمكنه أن يسجل. سبوزيتو محاولة أخرى، ضاعت الكرة على الانتر. أمامك الأرقام، تغير الاستحواذ في الشوط الثاني. الحقيقة المباراة فيها مجازفة كبيرة. 2-1 ممكن تولي 3-1 كما فوز بودو على السيتي. مسالة مسالة كرة الانتر، باهي الفكرة، ولكن بعيد على السوسيج، ياخذ ثقة الفريق النرويجي. في كل الحالات هذا الفريق صنع الحدث، هذا الفريق صار محط الأنظار، هذا النادي الصغير في القيمة كبير، صغير في إمكانياته والكبير في قيمته، يعني دخل التاريخ. ربح ولا خسر، خرج ولا واصل، ممتاز الكرة من 26. أبيان محرك اللاعب في فريق النرويجي. بودو غليمت يلعب للثالث، ممكن خطيرة، فرصة كبيرة، مش ممكن، والهدف الثالث، الهدف الثالث، مش ممكن، مش ممكن السقوط الإيطالي في اليومين، مش ممكن الانهيار الإيطالي في الجولتين. جولة الملحق تكشف الكرة الإيطالية وتكشف عيوب الكرة الإيطالية. 3-1 لبودو غليمت، 3-1 لبودو غليمت. صدق أو لا تصدق، الانتر داخل المعركة في النرويج، هو حال عينيه وعارف قيمة الفريق النرويجي ومفاجآته. هل يكون انتصار ثالث تاريخي على التوالي لبودو أمام كبار القوم؟ السيتي الضحية الأولى، لو سايد ما فماش كارلوس مغطي، والثالث سليم. إذا قلت هل يكون الانتر ثالث ضحايا المفاجأة النرويجية أو الواقعية النرويجية؟ السهل الممتنع، ما لا كورة يلعبوا فيها، لا تعقيد ولا تفلسيف، لمسة اثنين يوصل مرمى ويحط في الشبكة، نجاعة قياسية. 3 محاولات ب3 أهداف. كارلوس قلت لك مغطي، الهدف سليم،
الانتر في خطر وبودو يواصل الطيران. وزراء الدفاع في تاريخ الكرة العالمية 10 أهداف في 250 دقيقة، معدل أهداف كل 25 دقيقة. تكلم على خماسية السقوط لليوفي، وتكلم على ثنائية الخيبة لأتلانتا، وتكلم على ثلاثية في مرمى أقوى فريق إيطالي الآن ومتصدر الكالتشيو نادي الإنتر. مش ممكن. باستوني الآن الفريق النرويجي لا يطمع في تشريف تجاوز هذا، لا يطمع في انتصار معنوي اليوم تجاوز هذا. الفريق وصل بأن يهدد كيان الإنتر ويخرجه من أوروبا. مش ممكن. 25 دقيقة ستكون مثيرة في استاد بودو. لا تعرف المدينة، لا تعرف الملعبية، لا تعرف الفريق، لا تعرف الأسماء، لا تنطقهم صح. فرش في بودو وتستغرب وتتعجب أين يكمن سر النجاح لهذا الفريق. بطولة واقفة، يرجع في مارس، يمشي كرة طويلة لبودو، الوصيف في خطر. مدرب الآن تغيرت نظرته طبعا، كان يلعب من أجل تقديم مباراة كبيرة تشرف الفريق والمدينة. يلقى روحه متقدم 3-1 في منتصف الشوط الثاني. طبعا الآن كل المنظومة صارت تفكر في التأهل، هذا حق مشروع. ترجع الكرة لنيرازوري، على الأقل هدف الانتر، أقل شيء اليوم. المباراة الثانية ستكون هي الحاسمة، ستكون الفاصلة. الانتر شفناه 1-1 في الشوط ثم انهار. أتلانتا 0-0 وبعد تراجع. اليوفي، غريبة اليوفي 2-1 في اسطنبول في الشوط الأول. تصورنا أن اليوفي خذا طريق دور 16 وإذا به في ثنايا الشوط الثاني حدث ما لم يكن في الحسبان. اليوفي يوفي والإنتر لاعبين مباراة قمة أثارت كثير من الجدل. وصل الحكم مهدد وأصل الشرطة نصحتها أن يبقى في البيت في هذه الأيام. شوف وصلت الكرة، ضغوط كبيرة. أين الفرصة؟ أين المحاولة؟ أين التسديد؟ المؤشرات لا تبشر بالخير بالنسبة للمنتخب الإيطالي. إذا الفرق الثلاثة يغادروا دور الملحق ماهيش باهية بكل المنتخب الإيطالي. تورام تصغر ضد الإنتر، ضد تورام خذ وثيقة. فريق النرويج اللي يقرب من الفوز التاريخي رقم 50 لبودو غليمت في الساحة الأوروبية. متوخش يا كريستيان، الوقت يمر. تصل واضح على تورام. تمشي كورة من الإنتر. يعني على فكرة اليوفي الإيطالي لعب في استاد هذا ربح 3-2، وتقريب الوحيد اللي زم بودو في استادو في الكوس الأوروبية في آخر فترة. باستون كارلوس، شوف البلوك عالي يضغط الفريق. الكرة الإيطالية عبر تاريخها كانت دائما ترهقها الكرة الاسكندنافية. نعم نعم، سأعطيكم أمثلة بعد الهجوم. كرة تمشي لفريق بودو غليمت. أنا صغير نتذكر أن إيطاليا غابت على اليورو 84 مباراة في السانسيرو في التصفيات، خسروها 3-0 في ميلانو.
ضد السويد والرابع قريب يأكد كلامي والصعوبات الطليانية. نتذكر أيضا 2018 إيطاليا شكون خرج ما السويد في كأس العالم. إيطاليا أيضا مونديال أظن 94 في أمريكا الماتش الأول خسرت مع إيسلندا والنرويج. نسيت على الطاير سيناريو ما حضرتوش تاريخ ما بحثتش فيه. هذا من الراس ليس من الكراس. 12 محاولة 4 على المرمى لفريق يلعب خارج ميدانه تقول معقول، لكن شوف الرقم المقابل 5 تسديدات 3 في الجول بالنسبة لنادي بودو غليمت. ترجع كرة وسط الملعب باستوني يزم تغييرات من كريستيان كيفو في رأيي. وقته يمر كرة تمشي باستوني وصل على اليسار كارلوس وسط الميدان باستوني باريلا غياب شالانوغلو خلى مكان قد شبل في وسط ملعب صناعة لعب لينتر في رأيي. طبعا ليس هذا تبرير الخسارة ولكن واضح تأثير. تمشي كرة طويلة من الحارس سومر فرحة كبيرة في ملعب بودو. تمشي الكرة لفريق الانتر هاتشيربي طويلة الكرة ممتازة كنترول وفرصة للثاني للإنتر يلعب كرة وخطيرة وعالية من تورام فرصة الإنتر كانت متاحة لتدي الفارق 3-2 خير من 3-1. هذا هوج اللي سجل هدف الثاني. ترجع كرة وسط الميدان للإنتر حاول يلقى حلول الفريق الميلاني هو للإيطالي. 8 مارس 1908 تأسس الإنتر مارس 1908 والإنتر يلزم ويحب يكون في مارس في دور 16. ستكون نكسة كروية وزلزال اقتصادي. تعرف دوري الأبطال فلوسه ومشدة لهذه الفرق الكبرى حسابات موازنة في الباجت في الميزانية وما تبعها. خلينا نرجع ميدان خلينا نحكي بكرة كرة الانتر تورام العودة ممكنة للانتر كرة تمشي نيراتزوري اسبوزيتو يذكرها في اليمين سوزيتش وصلها لدارميان ممكن الثاني لو يسجل انتر الان ممكن حتى يرجع التعادل. كرة تمشي من دارميان يدخل وسط الملعب باريلا صار كابيتانو بخروج مارتينيز تلعب الكرة باستوني كرة الانتر كيما جات من دارميان والدفاع النرويجي واقف مليح. ما عادش نحكيو على مفاجأة وقت اللي تربح الانتر والسيتي واتليتيكو ما تخسرش في مواجهة ايضا توتنهام ودورتموند. الامر صار واقع باستون هاتشيربي باريلا طريقة الكرة في وسط الميدان يعطي حلول وإمكانية للخصم أنه يرجع يتمركز في الدفاع. اسم السرعة كرة سريعة عرضية والثاني فرصة كبيرة ضاعت الانتر في أوفسايد. حكم يعطي أدفانتج كرة ترجع للانتر كرة الانتر سوزيتش باريلا تطلب بها كرة برا على دارميان وضربة مرمى للحارس هايكي. 75 دقيقة في المباراة
استاد البودو القليم 3-1. تسلل موجود على سوزيتش. كل مدرب يلعب أوراقه. يغادر دارميان إسبوزيتو مخيتريان ثلاثي. يغادر يدخل لويس إنريكي ثم زيلينسكي. ما عرفتش علاش ما بداش بزيلينسكي. و14 بوني من 11 لويس إنريكي. في النرويج باش يدخل رقم 8 ورا تمشي من الحارس هايكين دارجة للإنتر. مرة الياب ستكون مثيرة. يرجع الفريق النرويجي. ممتاز اللعب هذا. أبيان يتفطن زيلينسكي. يلعب الكرة مع بوني وخطأ وخالفه وبطاقة صفراء. انذار على لاعب بلومبرغ وخطا لصالح بوني. زوز تغييرات من فريق النرويجي. يدخل 8 و21. كل مدرب يلعب أوراقه. تعامل مع الدقائق الأخيرة مهم جدا لفريق بودو غليم لتقريب نسبة كبيرة ربح، ولكن يحاول يحافظ على الفارق. كذا واحد ما يستفدين كتبش السانسيرو. يغادر بلومبرغ وهوك ويدخل أوكلاند وهيلمرسن. أوكلاند وهيلمرسن. كرة باستحواذ من الإنتر عن طريق سوزيتش. سوزيتش في اليمين تلعب الكرة في الرواق الأيمن للفريق الإيطالي. هكانجي هاتشيربي. ثم صعوبات في التحضير، ثم بطء في التحضير مع فريق متمركز صح، فريق مغطي واقف مليح. 10 وراء الكرة صعيب. بوني شوف صعيب. كرة ترجع نرويجية. أهم شيء الآن بالنسبة للإنتر أنه ما يقبلش هدف في رابع، لأنه فما برشا مساحات. مهم أنك تظل الفارق، ولكن الأهم ما تقبلش الرابع. هذا الفريق تقريبا 4-1 ممكن شبه مستحيلة. ممكن لذلك الانتر يلزم يلعب بتوازن، يغطي دفاعه ويحاول يسجل كرة ثابتة أو تسديدة. هكانجي سكر اللعبة ما لقاش حلول الانتر. فكله كرة ويرجع الكونتر اتاك. ماذا حدث للانتر بالشوط الثاني؟ هنا أيضا نفس الشيء مثل اللقطة الماضية. الحكم يقول تقدير الألماني سيبر أو سيبر زيلينسكي. زيلينسكي كارلوس زيلينسكي. هاتشيربي في اليمين. هاكانجي حس كانوا فريق النرويجي يلعب أكثر عددين من لاعبي الانتر، كانوا الانتر بنقص.
شوف الانتشار والتمركز، جدار أول ثم جدار ثاني في الدفاع، ثم انطلاقة من كارلوس، وكارلوس خطير، وهذه ما تضيعش، مازالت الإمكانية. يلعب الكرة الإنتر، سوزيتش، كارلوس، والدفاع سوزيتش، عرضية كما جات من باستوني خطيرة ممكنة، هربت كرة على لويس إنريكي، لويس أكانجي. 10 دقائق للنهاية، شوط ثاني مثير. زيلينسكي، سوزيتش، كارلوس يمشي بالكرة، باستوني تلعب خطيرة لينتر، والدفاع والمرتدة، كونتر اتاك لفريق بودو غليمت، مش ممكن على الكونتر، خطيرة يهز على اليسار ووصلها بامتياز، فريق السالم الممتنع يوصل التألق، والسومير، السومير يمنع الانهيار، السومير يمنع الزلزال. فريق مرعب، بثلاثة أربعة كرات يوصل مرماك، بثلاثة أربعة كرات يقول لك هاني قدام الدار، هاني قدام الباب. مباراة ممتعة الحقيقة، والشوط الثاني مثير. كرة للإنتر، ممكن بوني، بوني، بوني يدخل، بوني وزع، لا يعمل مراوغة، ثم الآن يوزع كرة من سوزيتش، عديله سوزيتش، لك سوزيتش، لك سوزيتش، من سوزيتش، من سوزيتش، يا علي سار، كانت كرة في الرواق الأيسر، يخرج بها زميله في وضعية أفضل لكاروس، يظني فما هدف آخر في نهاية المباراة، يالينتر يذلل ويفتح الأمل إلى معركة سان سيرو، يأكل الرابع ويقرب من توديع البطولة. ثلاثة واحد، صعيبة صعيبة صعيبة برشا، ولكن بإمكان الإنتر أن يعود. حذاري أن يقبل هدف رابع، كرة تمشي لبودو، فريق الكليمت، أفيان خلي اللعب على اليمين، أول مرة نشوفه في حياة الفريقين باعتبار مباريات لعبها مع لقطة الهومش، وكنت ملتزم في نفس الوقت بلقاءات. أبهرني فريق بودو، تلعب الكرة من اللاعب اللي دخل جديد،

0: بيرتوفت حارس هاي كين تويلا كرة ثانية أخذها الدفاع باستوني في مجاته كرة سالة تلعب الكرة من كوندرسون كرة في صالح نادي بودوغليمت يدخل الوسط تلعب الكرة نورويجية روعة امتياز نرويجي اقناع نرويجي كرة من بيرك
1: يصبر برشا الفريق هذا وذكي برشا في التعامل مع الفرص والمحاولات
0: 84 دقيقة في الماتش ليلة سقوط بودو بالنسبة لإنتر انتصار تاريخي لبودو على النيراتسوري إنتر والإنتر ضد الفرق النرويجية أولى خسارة في تاريخه هذه الأرقام في الدقائق الخمسة الأخيرة ما قبل النهاية كل شيء يبقى ممكن هذه الكرة في الأخير رغم أنه نتفق أنه الإنتر لن يتفادى الهزيمة اليوم لكن قديش 3-1 ولا 3-2 تفرق معاه برشا قبل لقاء العودة بعد جمعة في سان سيرو زيلينسكي كارلوس تلعب الكرة عن طريق سوزيج يلعب يوصل الكرة لتورام تورام يعمل عرضية خطيرة فرصة والهدف الثاني يضيع من كارلوس الهدف الثاني ضاع من كارلوس وركنية للإنتر ليدر في ماتش الليلة كان دائما في ردة الفعل لا أدري لماذا الفريق الإيطالي ما كانش هجومي تمشي كورة باريلا رجعت من الدفاع وصلت الكورة لويس إنريكي لعبت الكورة إيطالية ليتر باستوني عود معاه الوحدة اثنين يا باستوني عود معاه الوحدة اثنين راك تلعب في الانتر وفي ايطاليا اكانجي توزيع ما تعداش من زيلينسكي تبقى الكرة اكانجي الى زيلينسكي في مجاد هذه من تورام يطالب لمسة يد ماذا يقول الفار لانه الحكم ما رايش قال ما فهمش شيء الحكم سبوزيتو 30

كارلوس وصل يبقى لعبده معاه ليه يدخل هو يستنى مساندة تحت الضغط سكر على روح سونسيج زيلينسكي أتشيربي ورا الليبت اللي هدف مهم لويس إنريكي أكانجي تمشي كورة الإنتر هل يصعب الوقت الإنتر بهدف ثاني مهم أمام إصرار بودو غليب فما شيء يخسر كورة باريلا حتى الرغبة والروح كانت نرويجية عجبني برشا رقم 26 لاعب اسمه إيفيان رقم 26 إيفيان جوندرس 88 في اللعبة 3-1 لبودو غليب تمشي كورة للبودو بيرك شوف الاحتفاظ بالكورة فريق يعرف يستغل أوقات الذروة في صالحه ويخرج من الفترات الصعبة اللي ضده كرة التماس خرجت هل يصمد الفريق النرويجي تغييرات إضافية من فريق بودو غليمت تمشي كورة زيلينسكي تحت الضغط وعد تماس تماس إيطالي الوقت يمر يغادر رقم 6 غوندرسون يغادر اللاعب فات اللي بادر بالهدف الاول في اللقاء شوف هذا الهدف الاول جميل من فات اللاعب اللي غادرنا الان يغادر قلب الدفاع غوندرسون هذه تغييرات فريق البودو يدخل اللاعب علي سامي يمكن علي سامي هذا متاتا متاتا من الفريق النرويجي لعب الكرة مرة أخرى عن طريق فيان يخسر كرة عذاري وخطيرة هذه يمشي لأجمع فرصة الانتر فرصة الانتر كرة في التماس لليان راتزوري دقيقة 90 في الماتش 90 دقيقة 3-1 غادر باريلا من فترة بالإنتر أولان يدخل ضيوف ترجع كرة سوسيج لياقة بدنية ممتازة الفريق النرويجي كل هذا والدوري عندهم مازال ما بداش يبدأ في مارس بعد انقضاء الموسم الشتوي والثلوج في البلدان هذه ترجع كرة مرة أخرى للإنتر ضيوف هل هي كرة الأمل حكم زاد كان 3 دقائق أعتقد أن الألماني 3 دقائق شوي الحقيقة لواقع المباراة ضيوف بالتغييرات اللي تعملوا 8 ولا 9 تغييرات من الجانبين هذا تقريبا عندك 5 دقائق نرجع ونقول دائما الحكم هو صاحب القرار الانتر يبحث على قرار للعودة في المباراة واستناف الخسارة الكبيرة 3-1 دقيقة عدت مازالوا 2 كل شيء باش يتلعب في السانسيرو مع مباراة معقدة جدا والصعبة على الانتر في الإياب في ملعب سانسيرو أو جوزيف ميازا هذا الهدف الثالث من اللاعب او الثاني هذا هوتش الثالث هوي والثاني هوتش هذا هوتش او هوي

0: كرة طويلة من سومير، ترجع كرة من الفريق النرويجي. باستوني الانتر اليوم لعب ثلاثة كباتن، بدا مارتينيز بخروجه تحولت شارة القيادة إلى باريلا، وخرج باريلا بالوقت الضائع باش تصبح الشارة للمدافع باستوني. صعيب برشا في الشامبيونز ليغ تلقى ثلاثة كابيتانات في الماتش. سوسيتش وقت يمر قدام سوسيتش، زيلينسكي، زيلينسكي أكانج قوي جدا الانتر في التحضير، حتى لما تصير ثغرة المدرب الفريق الخصم يرجع. خسر الكرة الانتر وخسر المباراة. حذاري بالنسبة للانتر، قبول هدف الرابع الان في هذا الاندفاع للهجوم، فماش حلول. مباراة بامتياز واستحقاق، تفوق تكتيكي وفني وذهني وبدني للبودو غليمت. ثواني خلاص، الانتر لن يسجل الثاني، وبودو يلعب للهدف الرابع. كرة خطيرة جدا، ثلاثة على ثلاثة، يعود له ويخرج الحارس سومير. خلاص انتهت المباراة وانتهى التوقيت. مبروك بودو غليمت وهاردك نادي الانتر، ثلاثة بودو واحد الانتر. من يفوز على السيتي ومن يهزم أتلتيكو في مدريد ومن ينتصر 3-1 على الانتر في الملحق، فريق عنده قدرات وامكانيات كبيرة وليس فريق مفاجئ. حدث البطولة هو الحصان الأسود لهذا العام، قادم من النرويج، اسمه بودو غليمت.
1: هذه المباراة قدمت برعاية أوبو وفيدكس الراعيين الرسميين ليوفا تشامبيونز ليج.

0: طيب احنا فتح كلام كده درش ما بيخافش.
1: السودة ليه كبير يحكم في امره،
2: اللي ما يجيش بالليل يجي بكسر العين.
3: على وشي
4: انتوا ايه ما بتحسوش؟
5: انا اللي خسرت كل حاجه
6: يا واد خبيث على خبيث يشرس.
2: لا بعد انت زودتيها قوي.
7: انتوا مين اصلا؟
8: انتوا مين؟
0: تنسيت تاني ولا ايه؟
9: درش بتاع دلوقتي مش هو درش العدال بتاع زمان.
10: مفيش بيع ولا شراء طول ما الاسم درش ده حي.
11: حي الشيك واضح، حي الشيك واضح. حي
12: شميت نفسك دلوقتي عشان اللي كان كسر عينك غايب.
13: حلو قوي. فاصل ونواصل.
0: يعني انا مين دلوقتي؟ انا درش ولا جورج؟
14: ابدا وزير في السماء.
4: انت سعيد ابو سن؟
0: الله،
4: كل يوم الاقي واحده ست داخله عليا تقول لي ده جوزي.
0: عليك بالعين والسن بالسن والبادي يشيل شيلته.
15: داش من الاثنين الى الجمعه على بي ان دراما.

إذن أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، هكذا هي الأجواء هنا في جورجوس كارايسكاكيس مع نادي أولمبياكوس تحت هذا الهدير من أصوات الجماهير اليونانية التي تحيي فريقها وترحب بالفرقة الألمانية باير ليفركوزن. هنا في هذا الملعب قبل 4 أسابيع هذه الألوان الحمراء والبيضاء رفعت عاليا احتفالا واحتفاء بفوز كان قد حققه أولمبياكوس، الفريق الأسطورة كما تحلو التسمية لهذه الفرقة اليونانية، بفوز كان قد حققه على فريق باير ليفركوزن بهدفين نظيفين. هذه تشكيلة نادي أولمبياكوس في هذا اللقاء. زولاكيس في حراسة المرمى، روديني، ريتسوس، لورينزو بيرولا، فرانشيسكو أورتيغا، سانتياغو هيري، مهدي طارمي، لدينا اللاعب موزا كيتيس بالإضافة لدانيال بودينسي، ولدينا جيلسون مارتينيز وأيوب الكعبي، الاسم الذي يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. بالنسبة للباير، لباير ليفركوزن في هذه الليلة، يانيس بلازيميتش في حراسة المرمى، تابسوبا، روبرت أندريخ، كوانسالي، خاندرو غريمالدو، هناك أليكس غارسيا من يواجه مدرب السابق خوسيه مانديبار، هناك في صفوف إيبار بالاسيوس، لوكاس فاسكيز، بوكو، باتريك شيك، إبراهيم أزار. نسمع صوت جماهير أولمبياكوس.

إذن هكذا ارتفع الصوت، وهكذا دو الصخب أرضية الملعب، وهكذا تتغنى جماهير فريق أولمبياكوس بفريقها، وهكذا تتوعد هذه الجماهير اليونانية الفرقة القادمة من ألمانيا. صافرة جواو بينيرو ستاتي لتعلن انطلاقة وبداية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء في هذا الدور في المرحلة الإقصائية المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي بالنسبة للأندية التي لم تحجز مكانها ما بين الثمانية الكبار. قالت السراي مفاجأة بفوز على اليوفي 5-2. موناكو الذي خسر في ملعبه بعد ريمونتادا حامل لقب باريس سان جيرمان بثلاث أهداف لهدفين. ريال مدريد بنفيكا، الريال فاز على بنفيكا بهدف دون رد. دورتموند فاز على أتلانتا بهدفين نظيفين. وقبل هذا اللقاء الماكبايز نادي نيوكاسل رحلة إلى أذربيجان كانت قد كللت بالنجاح، وفاز الفريق الإنجليزي بست أهداف مقابل هدف وحيد. هنا هذا اللقاء رفقة مباراة كلابروج أمام أتلتيكو مدريد، مباراة كذلك طبعا بودو غليمت أمام فريق إميرات أورينتر على مستوى وصعيد المواجهات المتزامنة مع هذه المباراة. شوط أول انطلق أولمبياكوس على اليمين، بودنسي في لمسة أولى، دانيال التغطية كانت موجودة من الدفاعات الألمانية لدفاعات فريق باير ليفركوزن، وصلت هذه الكرة في اليسار يونانية تحولت لفريق أولمبياكوس، رمية تماس، هذا هو مادي طارمي من لعب لبورتو ومن دافع عن قميص ميرازور إنتر. كرة منقولة من الطرف الأيسر لمصلحة فريق أولمبياكوس بتعود لباير ليفركوزن، لمسة في وسط الميدان، منقولة هذه الكرة من جانبي باتريك شيك تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لمصلحة أولمبياكوس. هذا هو خوسيه مندليبار، خوسيه لويس مندليبار مدرب نادي أولمبياكوس الأسباني الذي يقود اليونانيين، بينما كاسبر هيولمان مدرب فريق باير ليفركوزن هذا المدرب الدنماركي الذي يعلم تماما أن مباراة الليلة مباراة في غاية الأهمية لفريق لم يخسر منذ خسارته في هذا الملعب أمام فريق أولمبياكوس. الكعب أيوب أسد الأطلس في لمسة، الكرة بتعود بعد ذلك عن طريق لوكاس فاسكيز، ترسل هذه الكرة طويلة لمصلحة أولمبياكوس الفريق الذي يضغط منذ البداية. غريمالدو يقطع هذه الكرة واللاعب كوانسا، منقولة كرة لباير ليفركوزن، الكرة تصل من باتريك شيك لكنها في الأخير عادت لفريق أولمبياكوس عن طريق المدافع فرانشيسكو أورتيغا باتجاه لورينزو بيرولا. مهدي طارمي اللاعب الإيراني من كان وصيفا في النسخة الماضية مع إميرات أورينتر بعد الخسارة في ميونخ هناك في ألمانيا بالخمسة من أمام باريس سان جيرمان. بودنسي عند كرة تقدم، محاولة عرضية ترسل لكن تغطية دفاعية موجودة، بودنسي من جديد الإنجليز أو اللاعب البرتغالي، كرة منقولة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف لفريق أولمبياكوس من جانب ريتسوس، ريتسوس في لمسة، جيلسون في نقلة، كعبي في سقوط، الخطمة كان موجود، الصافرة البرتغالية لم تأتي، الكرة لمصلحة باير ليفركوزن في وسط الميدان، لمسة من جانب بالاسيوس، منقولة كرة لفريق باير ليفركوزن يريد أن تكون زيارة مختلفة عن زيارته الأخيرة في هذا الملعب. بالمناسبة اللقاءات السابقة التي جمعت الفريقين هناك ثلاث مواجهات جمعت أولمبياكوس مع فريق باير ليفركوزن وكلها كانت في منافسات دوري أبطال أوروبا. أولمبياكوس في يوم من الأيام في هذا الملعب فاز بست أهداف مقابل هدفين على حساب باير ليفركوزن في نتيجة قياسية كبيرة للفرقة اليونانية. وصلت هذه الكرة في وسط الملعب لمصلحة فريق أولمبياكوس، عودة إلى حارس المرمى، يرسل هذه الكرة إلى قصر يسار، بودنسي يمرر كرة في وسط الميدان، بعد ذلك كرة تدخل كان موجود لمهدي طارمي، هناك خطأ يصفر حكم اللقاء. أكبر فوز تاريخي
حققه نادي أولمبياكوس في تاريخه في دوري أبطال أوروبا. وفي مشاركاته الاثنتين والثلاثين السابقة كان على حساب فريق باير ليفركوزن في عام 2002 حينما فاز بست أهداف لهدفين. اليوم يريد حتى نصف هذه الغلة من الأهداف من أجل أن يضع قدم في الدور القادم من البطولة. أورتيغا لورينزو بيرولا بتعود الكرة عند حارس المرمى، يرسل هذه الكرة طويلة، ممتازة الكرة لأيوب الكعبي في التمهيد، التقدم من جديد والتصويبة من طارمي ولكن إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. أولى التسديدات، أولى المحاولات للفرقة اليونانية كانت بقدم يمينية إيرانية لكنها تحولت إلى ركلة مرمى. مهدي طارمي وتسديدة تحولت إلى ركلة مرمى. كرة بتعود لمصلحة فريق أولمبياكوس. بوتنسي كاد أن يستغل خطأ فادح من حارس المرمى يانيس بلازيفيتش. شاهدوا الصفيرات أو استمعوا إلى الصفيرات جماهير فريق أولمبياكوس. عامل الضغط الكبير، شاهدنا قلة السراي بالأمس استعان بجماهيره وحقق نتيجة تاريخية أمام فريق اليوفي حينما فاز بالخمسة في مباراة دراماتيكية شهدتها في البطولة بالأمس. خطأ كان موجود، بالاسيوس يتحصل على خطأ، كرة من ركلة ثابتة، ركلة ثابتة ترسل هذه الكرة طويلة، ملعوبة الكرة في وسط الميدان لمصلحة فريق باير ليفركوزن. عودة إلى الخلف من جديد عن طريق كوانسا، ينقل الكرة في المنتصف لفريق باير ليفركوزن. البحث عن مساندة، تمريرة في وسط الميدان، نقلة بعد ذلك إلى الطرف الأيمن، الاستلام من جانب اللاعب لوكاس فاسكيز، فاسكيز في تمريرة إلى مازا لكن بعيدة على إبراهيم، تتحول من جديد لمصلحة أولمبياكوس. بودينسي يمرر كرة في الوسط، ممتازة اللمسة، التمريرة، النقلة إلى الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة فريق أولمبياكوس. تقدم، مرور بعد ذلك جيلسون، يلعب له كرة، لمسة من طارمي إلى أيوب الكعبي، لم تصل الكرة الإيرانية في اللقطة الأخيرة. كرة من حارس المرمى يانيس بلازيفيتش، جيلسون بالكعب ولا أروع من مارتينيز، كعبي يطلب الكرة لكنها منقولة في وسط الميدان، تمريرة عن طريق لاعب فرانشيسكو أورتيغا، أورتيغا إلى بودينسي، وصلت إلى البرتغالي، عودة إلى الخلف مرة أخرى، وصول بعد ذلك من موزاكيتيس ينقل الكرة إلى جيلسون، مارتينيز تقدمه، هذا روديني، روديني في لمسة، تمريرة ممتازة باتجاه طارمي. التغطية كانت من دفاعات باير ليفركوزن. نادي أولمبياكوس يضغط في الدقائق الأولى من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، يحاول أن يكون السباق في نتيجة هذه المباراة. يحاول أولمبياكوس أن يسجل الهدف الأول. كرة تتحول إلى رمية جانبية، رمية تماس ألمانية، ستنفذ رمية الجانبية في هذه اللحظات. هناك أتلتيكو مدريد يتقدم من ركلة جزاء على حساب فريق كلوب بروج بهدف خوليان الفاريز. كرة مقطوعة لمصلحة أولمبياكوس، تقدم وطلاقة، بودينسي عند كرة لكنها مقطوعة، كرة البرتغالي كانت مقطوعة، الكرة تتحول من جديد لمصلحة فريق باير ليفركوزن.

في وسط الميدان، عكس الوجه إلى أقصى الجهة اليمنى، الكرة بتعود عن طريق فرانشيسكو أورتيغا حارس المرمى. زولاكيس، إبراهيم مازا، مازا عند الكرة، مازا يحاول فيها، إبراهيم الجزائري في لقطة من خلال نقلة ومن ثم تمريرة إلى الطرف الأيمن عن طريق فاسكيز. فاسكيز والعرضية ترسل خطيرة لليفركوزن لكنها بعيدة، سالة عند حارس المرمى، يلعب الكرة السريعة لكنها بتعود عن طريق اللاعب تابسوبا. تمريرة تابسوبا، أندريخ حارس المرمى يلعب هذه الكرة بلازفيتش، منقولة كرة بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة فريق باير ليفركوزن. تلعب الكرة في المنتصف بينية هذه المرة بعد ذلك إلى أقصى اليسار لفريق باير ليفركوزن، محاولة المرور، التقدم، العبور والتصويب، التصويب لم يأتي، هنا تمرير وكرة سهلة عند الحارس زولاكيس. زولاكيس تمكن من الكرة الماضية،

باير ليفركوزن. تحدثت عن الخسارة في عام 2002 بست أهداف مقابل هدفين، لكن ذلك كان من الماضي، تلك كانت من مباريات العبر بالنسبة لفريق باير ليفركوزن. باير ليفركوزن أكبر خسارة في تاريخه كانت من أمام برشلونة بسبع أهداف مقابل هدف وحيد في موسم 2011-2012. كرة منقولة هذا الموسم بالسبعة، خسر من باريس، سهل الكرة عندها حارس المرمى. لفريق أولمبياكوس منقول الكرة في وسط الميدان، لمسة هنا في اليسار بعد ذلك عن طريق أورتيغا، تلعب الكرة طويلة راسية حاضرة، تحولت الكرة من جديد لمصلحة باير ليفركوزن. باتريك شيك إلى إبراهيم مازا، مازا السلام بشكل ممتاز، مازا في لمسة نقلة من الطرف الأيمن، الكرة ما زالت، الفرصة مستمرة والعرضية هنا ترسل لكن لا تجد أي من لاعب الفرقة الألمانية. تحولت الكرة في اليسار، عودة بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة ولكنها خاطئة، بتعود الكرة من جديد، تدخل وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء على إبراهيم أو على أيوب الكعبي في اللقطة الماضية، بطاقة صفراء على أيوب الكعبي. هذا هو التدخل من أيوب الكعبي على روبرت أندريخ، عملية دهس كانت موجودة من أيوب. لاعب باير ليفركوزن يطالبون بأكثر من البطاقة الصفراء، والحكم جواو بينييرو يتحدث مع حكم تقنية الفيديو حول اللقطة الماضية. خوسيه مندليبار المدرب الإسباني، خطأ لمصلحة باير ليفركوزن، كرة ستنفذ لفريق باير ليفركوزن في هذه اللحظات. ملعوب الكرة إلى أقصى الجهة اليسرى، تاب سوبر لباير ليفركوزن، الكرة بتعود إلى الخلف من جديد، لمسة في وسط الميدان، فاسكيز، لوكاس يعيد الكرة إلى الخلف، أليكس غارسيا إلى حارس بلازفيتش، تلعب هذه الكرة طويلة لمصلحة فريق باير ليفركوزن. باتريك شيك يلقي الكرة هنا في الطرف الأيسر، محاولة قائمة واعدة، كرة واعدة خطيرة وما زالت خطورتها مستمرة، التمرير، النقل، السقوط، لا وجود لخطأ، الكرة بتعود لفريق أولمبياكوس إلى رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات. أولمبياكوس ثلاثة انتصارات تعادلان، ثلاث هزائم في مرحلة دوري نادي باير ليفركوزن، ثلاثة انتصارات ثلاثة تعادلات، خسارتان في مرحلة دوري في هذا الموسم. كعبي باتجاه بودينسي، الكرة تتحول من الطرف الأيمن لفريق باير ليفركوزن، كرة مستمرة هنا في اليمين، إبراهيم مازا يلعب كرة ممتازة هنا، عرضية تات لكن تغطية موجودة، الفرصة من هذا المكان، الكرة بتعود من جديد من الطرف الأيمن لفريق ليفركوزن، لوكاس فاسكيز والعرضية ترسل، مازا يا عيني، يا سلام يا سلام يا سلام، جميلة كانت الكرة الماضية من إبراهيم مازا إلى باتريك شيك، لكن حارس المرمى سلاكيس تصدى في الكرة الأخيرة. أخطر كرات باير ليفركوزن، ضاعت في اللقطة الأخيرة، كرة تتحول إلى رمية تماس، منقول الكرة،
في وسط الميدان.

لمصلحة فريق باير ليفركوزن. لقصة الطرف الأيمن، الكرة ما زالت مستمرة، لوكاس فاسكيز والعرضية الآن تأتي، التفويت بشكل جميل، باتريك شيك وفرصة الهدف والهدف الأول يضيع. بوكو يا بوكو، ماذا أهدرت؟ ماذا ضعت يا بوكو في الكرة الماضية؟ خطيرة كانت الكرة الأخيرة، فرصة هدف السبق، فرصة هدف التقدم ضاعت على فريق باير ليفركوزن. خطيرة كانت الكرة الماضية، والتسديدة ممتازة، كرة إبراهيم عزب إلى باتريك شيك، تصدي من حارس المرمى سولاكيس، أنقذ مرمى أولمبياكوس من هدف أول كان قريب عن طريق اللاعب البولندي. منقولة كرة في وسط الميدان لمصلحة أولمبياكوس، ممتازة الكرة في اليسار مقطوعة، هذه المرة تدخل كان على الكرة من أمام اللاعب فرانشيسكو أورتيغا، رمي التماس، هذا أورتيغا، بالاسيوس هو من غطى في اللقطة الماضية، لفريق أولمبياكوس ملعوبة كرة إلى أقصى اليسار، بودنسي راح، بودنسي يتقدم لكن التغطية كانت من المدافع كوسا، خاطئ أيوب قعبي والتسديدة، الكرة ما زالت، أيوب في لمسة، بودنسي في كرة، بودنسي والمحاولة ما زالت مستمرة لكن تاه ما بين لاعبين بودنسي، كرة بتعود لمصلحة فريق باير ليفركوزن. فاسكيز، غارسيا، منقولة كرة من الجهة اليسرى، الضغط من لاعب أولمبياكوس في هذه اللحظات، كرة ترسل طويلة، بعد ذلك لمسة في وسط الميدان، بتعود الكرة عند حارس المرمى زولاكيس، ريتسوس ينقل الكرة إلى الخلف لفريق أولمبياكوس، من ريتسوس إلى روديني، روديني يلعب لك كرة طولية لكن مقروعة من جانبية غريمالدو، يستفيد أليخاندرو من رمية جانبية لباير ليفركوزن في اللقطة الماضية، هذا الخطأ الفادح من كوانسا لكنه لم يستغل، أيوب الكعبي في الاستلام سدد كرة لكن أغلق عليه الزاوية تابسوبا، عربية تماس، تابسوبا يشتت هذه الكرة، بتعود مرة أخرى لفريق باير ليفركوزن، انطلاقة لا تأتي لليفركوزن، الكرة مستمرة من الطرف الأيسر، بعد ذلك الوصول في وسط الميدان، هناك بودو غليمت متقدم على حساب إنتر بهدف دون رد، وأتلتيكو مدريد يتقدم على كلاب روش بهدف دون رد، كرة وصلت وسط الميدان، منقول الكرة عرضية خطيرة تأتي، باتريك شيك والتسديد، الكرة عادت مرة أخرى، مطالبة بوجود ركلة جزاء، بتعود مرة أخرى لفريق أولمبياكوس، جيلسون، مارتينيز، سقوط باتريك شيك، هل هناك عرقلة كانت في لقطة اللاعب البولندي، كرة تلعب
في وسط الميدان. لمصلحة فريقي باير ليفركوزن تاب سوبر يمرر باتجاه كوانسا لمسة إلى الخلف من جديد غارسيا كرة إلى الأمام منقولة في وسط الميدان عن طريق إبراهيم مازا مازا مرور ممتاز من مازا تمريرة في الطرف الأيسر لليفركوزن لكن التغطية كانت موجودة تتحول الكرة لفريق أولمبياكوس عن طريق أيوب الكعبي يتقدم أيوب في كرة مازال الكعبي يمرر الكرة في وسط الميدان موسى كيتيز رودينيو لمسة هنا في اليمين عن طريق جيلسون موسى كيتيز يرسل كرة ساقطة كعبي بالرأس لم تأتي لكن الكرة تتحول مرة أخرى في وسط الملعب لورينزو بيرولا

فيرولا. وصلت هذه الكرة موزاكيتيس، مارتينيز لفريق أولمبياكوس، تتحول الكرة في وسط الميدان إلى الطرف الأيمن، تمريرة باتجاه أيوب الكعبي، ينقل الكرة إلى أقصى اليسار، استلام وتحضير بعد ذلك لمصلحة فريق أولمبياكوس. بودينسي، بودينسي يحاول، بودينسي ما زال، بودينسي عرضية، الكرة تتحول مرة أخرى، وصلت هذه الكرة إلى مهدي، طارمي والراسية باتجاه من، هنا فرصة ما زالت، هنا كرة ما زالت، هنا نقلة وعرضية تأتي، ولكن تغطية كانت موجودة. مبعد الكرة من مدافع ليفركوزن، تتحول في وسط الميدان، نقلة في وسط الملعب من جديد لفريق أولمبياكوس، والتصويب أولاً، يا ولد يا ولد يا جيلسون يا مارتينيز، البرتغالي في المكان الذي يسكن فيه إبليس، سدد كرة لكن حارس المرمى بلازفيتش تصدى لأخطر كرة فريق أولمبياكوس. هنا هذه اللقطة كانت مطالبة بوجود لمسة يد لكنها عادت من نفس اللاعب، كرة مهدي طارمي، مثل هذه الكرات لا تحتسب ولا تحتسب، ركلة ركنية لفريق أولمبياكوس. اليونانيون يريدون التحليق الآن، ومن منهم هو القادر على التحليق، ومن منهم هو القادر على التحليق، ركلة ركنية، ركلة ركنية، لمصلحة فريق أولمبياكوس. ريتسوس ولوكاس فاسكيز، بينما الركلة الركنية هنا ترسل عالية، راسية، الكرة بتعود، فرصة، تصويبة قوية، اصطدمت في المدافع وتحولت لمشروع مرتدة، المرتدة بكرة ترسل عالية وطويلة إلى أقصى الجانب الأيسر، مرور ممتاز، تقدم في اليسار، أليخاندرو غريمالدو والعرضية، غريمالدو إلى الخلف مرة أخرى، كرة بتتحول إلى رمية تماس.

هذه كرة باتريك شيك الذي كان قد طالب بوجود ركلة جزاء في هذه اللقطة. كرة بتعود مرة أخرى من حارس المرمى بلازفيتش. ملعوبة الكرة طويلة. سيراكيس لا أهداف حتى الآن في هذه المباراة، وهي المباراة الوحيدة من بين كل المباريات التي لم تشهد أهداف حتى الآن. هنا فرصة هدف أول كان سيكون جميل من جانب جيلسون مارتينيز لولا بلازفيتش الذي تصدى للكرة الأخيرة. بلازفيتش يانيس يلعب كرة بتعود مرة أخرى لفريق أولمبياكوس باتجاه الكعبي، لكنها تتحول لبايرن ليفركوزن. سريع الكرة، بوكو راح، بوكو تقدم، بوكو توغل، بوكو يحاول، بوكو مازال، بوكو في كرة انتظر ومرر. كرة تصل من الطرف الأيسر لفريق بايرن ليفركوزن. عودة إلى الخلف، بالاسيوس عنده كرة للفريق الألماني. تمريرة إلى تابسوبا، تابسوبا يحاول فيها، كرة في اليسار، ما زالت لمصلحة فريق بايرن ليفركوزن. مستمرة هذه الكرة، عرضية ترسل، راسية إبراهيم مازا. الله الله الله الله، كاد أن يفعلها إبراهيم، كاد أن يدونها الجزائري مازا في اللقطة الماضية لولا العارضة وحارس المرمى إيفان سولاكيس من ساند العارضة في التصدي للكرة الماضية. ياهي كرة خطيرة، ياهي كرة قريبة عن طريق إبراهيم مازا. إبراهيم كاد أن يسجل هدف السبق وهدف التقدم لفريق بايرن ليفركوزن. مازا يا مازا، كرة من ركلة ركنية لفريق بايرن ليفركوزن. إبراهيم مازا صاحب أخطر فرصة للفريق الألماني. عرضية ترسل، الراسية تاتي، كرة ما زالت بتعود، التصويب أندري أخوات تسديد الكرة إلى راية. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. ست أهداف سجلها إبراهيم مازا في هذا الموسم، منها 4 أهداف مع فريق بايرن ليفركوزن وهدفان رفقة المحاربين، رفقة المنتخب الجزائري. إبراهيم مازا كاد أن يدشن وأن يسجل أول أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا، وينضم إلى عديد اللاعبين الجزائريين الذين وقعوا بلغة الأهداف في دوري الأبطال. بلازفيتش وهذا الحارس سولاكيس يرسل هذه الكرة طويلة، بعد ذلك بالرأس جيلسون مارتينيز يلحق بالكرة. مارتينيز من الطرف الأيمن، كرة ما زالت، عرضية هنا ترسل، لكن الكرة تتحول مرة أخرى. تسلل كان موجود في اللقطة الأخيرة. تسلل كان موجود في اللقطة الماضية. منقولة كرة في الطرف الأيمن، فاسكيز، مازا، إبراهيم، مر إبراهيم، مازا عندك كرة، مازا في تمريرة، يا عيني يا سلام، الله على كرة، فرصة انفراد، هذه جول، لا لا لا لا لا لا لا لا، ضاعت يا بوكو، يا بوكو، حرام يا بوكو، هذه تضيع. بوكو وفرصة ضائعة بعد مجهود فردي مميز من جانب إبراهيم مازا في اللقطة الماضية. خطيرة كانت الكرة وتزيد من بوكو، لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. فرصة لا تضيع إلا أنها ضاعت على فريق بايرن ليفركوزن.
انفراد كان صريح. بينما هذه اللقطة اللي كان فيها جيرسون مارتينيز متسللا ملعوب الكرة في وسط الميدان. أيوب الكعبي أمام التابسوبا لفريق أولمبياكوس. رمية تماس جيلسون. تقدم من جانب اللاعب روديني. روديني في كرة من اليمين. روديني ومن ثم العرضية. التغطية دفاعية. الكرة ما زالت عرضية أخرى. لكن أيضا تبعد. تتحول من جديد من الطرف الأيمن لمصلحة فريق أولمبياكوس. التمريرة من الجهة اليمنى. محاولة المرور في الأخير. عادة الكرة لمصلحة فريق باير ليفركوزن. الخطأ يصفر حكم الإيقاف. لم تكن مكاتفة الكرة الماضية كانت في ظهر اللاعب بوكو. هنا نعم مكاتفة كتف لكتف وليس كتف لظهر. بالتالي هذه تندرج تحت بند الدفع وليس صدام حدث ما بين المدافعين. الصدام ما بين المدافعين ويبدو أن هناك إصابة صعبة. ريتس يا لها من لقطة يا لها من لقطة يا لها من لقطة. بعض اللقطات تود أن تشاهدها فقط مرة واحدة ولا تود أن تشاهدها مرتين أو حتى أكثر. إصابة اللاعب ريتسوس في الصدام بينه وبين لورينزو بيرولا في اللقطة الماضية.

0: صابت
1: مدافعي نادي أولمبياكوس خسارة كبيرة إن غادر أرضية ملعب المدرب خوسيه مينديبار.

Rezos و لورينزو بيرولا يتلقيان الإسعافات في هذه اللحظات.

سيستأنف اللعب بعد الاطمئنان على سلامة اللاعبين تحت أنظار كاسبر يولمان مدرب فريق باير ليفركوزن. ريد سوس يبدو أنه سيغادر أرضية الميدان والتبديل الاضطراري سيحدث. سنشاهد خوسيه مانديبار أم أن ريد سوس وبيرولا يواصلان هذه المباراة. صدام قوي حدث ما بين اللاعبين. نعم سيواصلان

أخطر كرة في هذا اللقاء كانت لإبراهيم مازا التي صدمت في العارضة. وباير ليفركوزن في هذا الموسم 5 مرات صدمت كرته بالعارضة، لا يتفوق عليه سوى بايرن ميونخ وبنفيكا. 11 كرة صدمت في العارضة للبايرن، و8 مرات بالنسبة لفريق بنفيكا.

هذه الكرة اللي حاول فيها بوكو. بوكو عنده فرصتين خطيرتين على مستوى الدقائق الماضية في هذا اللقاء.

بينما هذه الكرة التي حاول فيها برايمازا وكان قريبا من إحراز أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا

الجماهير باير ليفركوزن الحاضرة هنا في مدرجات ملعب أولمبياكوس. أزالت إصابة لاعب فريق باير ليفركوزن المتواصلة أو لاعب فريق أولمبياكوس. يعود بيرولا، يعود كذلك كاريتسوس، وعملية الإسقاط بالكرة. ملعب الكرة من جديد، وصول بعد ذلك في وسط الميدان عند حارس المرمى زولاكيس، يرسل كرة إلى أقصى اليمين باتجاه جيلسون مارتينيز، تتحول الكرة إلى رمية تماس لفريق أولمبياكوس.

طويلة الكرة من الجانب الأيمن. طالت وتحولت إلى رمية تماس. تنفذ رمية الجانبية كرة راسية باتجاه الكعبي. تلعب هذه الكرة لكنها بعيدة الآن. طالت على فودينز لفريق أولمبياكوس. الكرة في اليسار. أورتيغا يلعب كرة إلى فودينز. تغطية من فاسكيز. من ثم تشديد. الكرة متعود من جديد. ترسل هذه الكرة طويلة لكنها إلى خارج الملعب. رمية تماس الآن. كرة فيرولا. فيرولا كرة تتحولت إلى رمية جانبية. منقولة كرة في وسط الملعب. بوديس يسقط ويتحصل على خطأ بطاقة باللون الأصفر على أليكس غارسيا. أليكس غارسيا يتحصل على البطاقة الصفراء بعد التدخل الأخير. صادت لاعب فريق أولمبياكوس فيرولا. يبدو أن الإصابة ما زالت متواصلة. تبديل اضطراري سيحدث في تشكيلة فريق أولمبياكوس.

تبديل اضطراري. بيرولا سيغادر أرضية الميدان، لن يكون قادرا على إكمال المباراة بعد الاصطدام الذي حدث بينه وبين اللاعب ريتسوس. خط موجود لفريق أولمبياكوس، كرة من ركلة ثابتة في هذه اللحظات، التنفيذ من روديني. روديني يلعب كرة لافة، الكعبي بالرأس والهدف في الأول. أيوب الكعبي يحلق بفريق أولمبياكوس، أسد الأطلس يحلق بفريق أولمبياكوس. ومن قال أن الأسود لا تستطيع التحليق؟ أيوب هو الأسد الذي يحلق عالية دائما. الكعبي بكرة في الشباك، الكعبي فرحة يونانية بطلها مغربي. أيوب الكعبي بالكرة الرأسية، ما كان هناك تسلل، لم يكن هناك تسلل من روديني للكعبي. أيوب في شباكي يانيس بلاسفيتش يسجل هدف السبق، هدف التقدم لمصلحة فريق أولمبياكوس. ثالث أهداف التاريخية في دور الأبطال، أيوب الكعبي. هذه الكرة، هل لمس الكرة أيوب الكعبي أم لا؟ هل لمس الكرة أم لا؟ هو احتفل باعتبار أنه لمس الكرة. الكعبي يسجل لفريق أولمبياكوس، هل يحتسب له الهدف؟ الهدف أعتقد صحيح، التسلل ما كان موجود، التسلل ما كان موجود، التسلل ما كان موجود. لكن هل هناك لمسة يد مثلا على أيوب الكعبي؟ جواو بينيرو حكم المباراة. جماهير أولمبياكوس تنتظر الأكيد وتنتظر التأكيد. تسلل ما كان في تسلل أعتقد، لكن هل هناك لمسة يد؟ هل مشت الكرة على يد أيوب الكعبي؟ أيوب ينتظر. جواو بينيرو ما زال يأخذ وقته، الهدف سليم فيما يبدو، أم ماذا؟ سيعود الحكم؟ لا، تسلل، تسلل على أيوب الكعبي، مع أن الزاوية التي شاهدنا من خلالها الكرة بدأ أن التسلل غير موجود. عموما الهدف، الهدف يلغى، هدف أولمبياكوس يلغى. ركلة حرة غير مباشرة لفريق باير ليفركوزن، يلغى الهدف. تعادل من دون أهداف، المخرج نسب أن يلغي الهدف. عموما كرة منقولة لمصلحة فريق أولمبياكوس، تلعب هذه الكرة مش

نعم أيوب، كانت وضعية سليمة في الكرة الأولى. الكعبي كانت وضعية سليمة في الكرة الأولى، كرة بتعود لمصلحة فريق أولمبياكوس. تمريرة جيلسون ينقل كرة، بعد ذلك عرضية ترسل باتجاه أيوب، التغطية كانت حاضرة، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق أولمبياكوس. من الجانب الأيمن رمية تماس، رمية جانبية في هذه اللحظات، أورتيغا عودة إلى حارس المرمى، طويل الكرة وعالية إلى أقصى اليسار، لكن التغطية كانت موجودة، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. الآن هذه كرة التسلل، نعم التسلل على مهدي طارمي، التسلل على مهدي طارمي وليس على أيوب الكعبي. منقولة كرة لفريق أولمبياكوس. موسى كيتيس سانتياغو، نقلة في اليمين، جيلسون مارتينيز يمرر كرة من الجانب الأيمن، الكرة ما زالت يونانية، جيلسون مارتينيز يلعب كرة إلى أيوب، كعبي إلى جيلسون، الكرة بتعود بعد ذلك من تاب سوبا، والتشتيت من لوكاس فاسكيز. أخطر نادي أولمبياكوس في هذه اللحظات، اليونانيون أخطر، اليونانيون أقرب، اليونانيون أفضل. كرة منقولة من الجهة اليمنى لفريق أولمبياكوس، روديني منقولة كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف مرة أخرى، لورينزو بيرولا، ريتسوس عندها كرة، بيرولا عودة إلى حارس المرمى زولاكيس، لس المرمى زولاكيس ينقل هذه الكرة طويلة إلى أقصى اليمين، بعد ذلك جيلسون، الكرة تحولت في وسط الميدان للفرقة اليونانية، ما زالت الكرة مستمرة، نقلة هنا في اليسار، البحث عن مساندة، بودينسي في الانتظار، بودينسي يمرر كرة رائعة، الكرة ما زالت، أورتيغا أورتيغا أورتيغا عرضية، الكرة عالية أبعد من الجميع، يلحق فيها روديني، نعم البرازيلي روديني يمرر كرة باتجاه جيلسون، جيلسون والعرضية هنا ترسل، لكن فاسكيز كنترول بشكل ممتاز من فاسكيز، خبرة سنوات بالنسبة للاعب الريال سابقا. كرة منقولة من الجهة اليمنى لمصلحة فريق أولمبياكوس، منقولة كرة في الطرف الأيمن، بعد ذلك التمريرة بشكل ممتاز، بودينسي والأروع، لكنها سهلة عند حارس المرمى يانيس بلازفيتش. بلازفيتش تمكن من الكرة الأخيرة، تتحول الكرة في وسط الميدان لمصلحة فريق باير ليفركوزن، عادت الكرة من جديد لباير ليفركوزن، ممتازة التمريرة، لكن أيضا تغطية موجودة، كرة بتعود لأولمبياكوس عن طريق موسى كيتيس، يمرر كرة أورتيغا، بودينسي، موسى كيتيس نقلة باتجاه سانتياغو، يمرر كرة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة فريق أولمبياكوس، عودة إلى الخلف روديني. الدقيقة الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي أو الوقت المحتسب بدلا من الضائع والمقدر بثمان دقائق، فودينز، بيرولا، زولاكيز، كرة فلوصب لمصلحة فريق أولمبياكوس، نقلة بعد ذلك في وسط الملعب، تمريرة إلى الخلف عند حارس المرمى أورتيغا، هذا بيرولا، تحولت الكرة إلى خارج الملعب.

إلى رمية جانبية. الشوط الأول ينفض أنفاسه الأخيرة. دقائق 8 أضاف الحكم تشارف على النهاية. ملعب كرة رمية تماس جيلسون. البرتغالي يفقد هذه الكرة يستعيدها بعد ذلك من جديد. جيلسون مارتينيز يسقط ويتحصل على خطأ. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية.

0: خطأ كان موجود. ركلة ثابتة لمصلحة فريق أولمبياكوس. روديني على التفيد مجددا. روديني يرسل كرة ساقطة بعد ذلك الرأسية من تابسوبا. الكرة ما زالت ومن ثم قطعت وعادت لباير ليفركوزن. أصبحت الوقت المحتسب بدلا من الضايع انتهى وصفرة البرتغال. الآن ستأتي حارس المرمى بلازفيتش. بلازفيتش يلعب هذه الكرة طويلة لفريق باير ليفركوزن. كرة بتعود يونانية لكنها مقطوعة. إبراهيم مازا. إبراهيم مازا مازا مازا في تمريرة بينية لكن كرة إبراهيم مازا قطعت في الطريق. تحولت مجددا في وسط الميدان. ترسل هذه الكرة بيرولا. يرسل هذه الكرة عالية إلى الخلف مرة أخرى لمصلحة أولمبياكوس. بيرولا منقول الكرة إلى خارج الملعب وصافرة البرتغالي تأتي لتعلن نهاية الشوط الأول من دون أهداف. هنا ما بين الفريقين حتى الآن الشوط الأول ينتهي. أحب الكرام ألقاكم عن طلاقة بداية الشوط الثاني.
1: هذه المباراة مقدمة برعاية فيدكس الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية أوبو الراعي الرسمي ليوفا تشامبيونز ليج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من جديد إلى حب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بي سبورتس، ورحب بكم مرة أخرى. إذن قبل انطلاقة وبداية شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، لقاء أولمبياكوس الفريق اليوناني أمام فريق باير ليفركوزن الفريق الألماني، وذلك في إطار هذه المباراة التي تأتيكم في الملحق الإقصائي المؤهل إلى الدور ثم النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، موسم 2025-2026. الأدوار الإقصائية تبدأ من هنا. مباريات عديدة شاهدنا فيها الإثارة، بالأمس مباراة اليوفي أمام غلاتاسراي، موناكو أمام باريس سان جيرمان، مباراة بنفيكا ريال مدريد، دورتموند أتلانتا، كاراباك اليوم أمام فريق نيوكاسل، وبودوغليمت إنتر المباراة التي تلعب حاليا، وهناك تعادل ما بين الفرقة النرويجية والفرقة الإيطالية وصيف النسخة الماضية، بينما أتلتيكو سيميوني متقدم على حساب كلاب بروج الفريق البلجيكي بهدفين نظيفين. وهنا في هذا الملعب نادي أولمبياكوس كان قد سجل هدفاً أولمبياً بسبب التسلل على مهدي قطر من زولاكيس، روتيني ريتسوس، لورينزو بيرولا. بيرولا غادر أرضية الملعب، بيانكوني ومن دخل بدلاً منه في تبديل اضطراري حدث في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء بعد ما تواصلت إصابة اللاعب بيرولا. هناك فرانشيسكو أورتيغا، سانتياغو هنري، مهدي طارمي، موزا كيتيس بالإضافة لدانيال فودينسي، شيلسون مارتينيز وأيوب الكعبي هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق أولمبياكوس. بالنسبة لفريق باير ليفركوزن في حراسة المرمى بلازيفيتش، دابسوبا، روبرت أندريخ، كوانسا، أليخاندرو غريمالدو، أليكس غارسيا، بالاسيوس، لوكاس فاسكيز، بوكو، باتريك شيك وإبراهيم مازا هي الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق باير ليفركوزن في هذا اللقاء. الشوط الثاني انطلق بصفرة البرتغالي السيد جواو بينيرو، حكم هذه المواجهة هنا ما بين الفريقين. يا ترى كيف ستكون حكاية هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء؟ أي فصل سيكتب هنا على مستوى مباراة الذهاب هنا في هذا الدور الإقصائي ما بين الفريقين؟ كرة عند حارس المرمى بلازفيتش، أول حارس، نعم بلازفيتش، يرسل كرة طويلة تتحول بعد ذلك عن طريق أورتيغا، كرة ترسل طويلة بالرأس تترك لأيوب الكعبي، عنده كرة الكعبي في لمسة لكنها كانت خاطئة في اللقطة الماضية، الكرة تتحول بعد ذلك في وسط الميدان لمصلحة فريق أولمبياكوس من جيلسون مارتينيز. جيلسون مارتينيز، التقدم من البرتغالي في وسط الميدان، محاولة مستمرة، تقدم، توغل، وتصويبة تاتي خطيرة كانت في اللقطة الماضية، خطيرة كانت الكرة الأخيرة، تحولت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى، هذه الكرة من جيلسون مارتينيز، بعيدة كانت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. كرة من الحارس بلازفيتش، يلعب الكرة طويلة بالرأس، تتحول الكرة من جديد لمصلحة فريق باير ليفركوزن، نقلة من بالاسيوس إلى أقصى الطرف الأيسر، أليخاندرو غريمالدو يلعب هذه الكرة في وسط الميدان، منقولة كرة من جديد لمصلحة فريق باير ليفركوزن، الكرة مستمرة، لمسة في وسط الملعب للفريق الألماني، الكرة بعد ذلك توقل من الجهة اليمنى، مستمرة هذه الكرة هنا في اليمين عن طريق فاسكيز، يمرر كرة فاسكيز، لمسة من اليمين، الكرة مستمرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك التقدم هنا في الطرف الأيمن، ما زالت الكرة، ما زالت خطورتها مستمرة، بينما التمهيد وفرصة للتصويب، تمريرة لا باتجاه بوكو، كانت ضعيفة الكرة الأخيرة، ضعيفة كانت الكرة الماضية. زولاكيس وركلة مرمى

أيوب يلعب كرة في الطرف الأيمن، لمسة بعد ذلك عن طريق رودي جيلسون. رودي ما زالت الكرة مستمرة، تلعب هذه الكرة طولية بالرأس، مقطوعة الكرة تحولت من جديد لمصلحة فريق باير ليفركوزن. نقلة من الجانب الأيمن، التمرير في وسط الميدان، بعد ذلك سهلة عند حارس المرمى زولاكيس، يرسل الكرة باتجاه أيوب الكعبي لفريق باير ليفركوزن. الكرة تتحول من غريمالدو، يلحق بالكرة زميله هنا أليكس غارسيا، عودة إلى حارس المرمى بلازفيتش، منقول الكرة مجددا في وسط الميدان لمصلحة فريق أولمبياكوس. رمية التماس الآن، رمية التماس من ديليبار، والتعليمات يعلم جيدا من ديليبار أن فريق مطالب بالخروج فائزا في هذا اللقاء قبل مباراة العودة الأسبوع القادم هناك في ألمانيا. سهل الكرة عند حارس المرمى، وصلت الكرة طويلة منقول الكرة في وسط الملعب، جيلسون مارتينيز يحاول هنا في اليمين لكن التدخل كان موجود، تدخل كان من جانب غريمالدو في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه اللحظات. هذا هو التدخل

ركلة ثابتة ستنفذ. لفريق أولمبياكوس خطير نادي أولمبياكوس في الكرات الثابتة مع وجود أيوب الكعبي وريتسوس ومهدي الطارمي. الصورة دائما على الكعبي أيوب، الصورة على أيوب الكعبي، كرة من ركلة ثابتة ستنفذ لفريق أولمبياكوس. روديني ترك الكرة، بدا عرضية لا ترسل بالراسات يا هدف والياضية. البديل بيانكوني كاد أن يفعلها وكاد أن يسجل هدف السبق وهدف التقدم اللاعب جوليان. خطيرة كانت الكرة الماضية، فرصة هدف السبق وهدف التقدم. ملعب الكرة بيانكو، ومن حاول في الكرة الماضية وصلت هذه الكرة عالية بالرأس من أيوب الكعبي إلى جيلسون. جيلسون عنده كرة ما زال، والتصويبة تأتي، صدمت في المدافع وتحولت إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة فريق أولمبياكوس. موزا كيتيس على التنفيذ، موزا كيتيس يلعب لكرة عالية لكن أيضا مبعدة. روديني ينقل كرة إلى أقصى اليسار لمصلحة أولمبياكوس، عرضية أخرى لكن مقطوعة من أمام مهدي طارم. إبراهيم آزر، إبراهيم مازا عنده كرة يحاول فيها، إبراهيم مازال، إبراهيم يتوغل، إبراهيم في لقطة أو في كرة من الطرف الأيمن إلى بوكو، بوكو لفودار، الكرة تتحول مجددا في وسط الملعب. وصلت هذه الكرة، هناك بودو غليمت متقدم على حساب إنتر بهدفين نظيفين، وهناك كلاب روج عدل نتيجة أمام أتلتيكو مدريد، بينما هنا النتيجة ما زالت من دون أهداف ما بين الفريقين. كلاب روج هدفان، أتلتيكو مدريد هدفان. ريتسوس رمي التماس،

ملعوب الكرة في وسط الملعب من جديد، الضغط ومحاولة افتكاك الكرة لكن خطأ، خطأ كان في الكرة الماضية. منقول الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق باير ليفركوزن. هناك كابودو بليم الثلاثة، انتر هدف وحيد. ماذا حدث للأندية الإيطالية؟ كرة تصل عالية منقولة باتجاه أيوب، كعبي في الاستلام، كعبي يتعثر، لا وجود لخطأ في اللقطة الماضية. تحول الكرة في الطرف الأيسر مجددا، وصلت هذه الكرة هنا في اليمين، حاولة خطيرة لباير ليفركوزن، تسديدة من لاعب باير ليفركوزن لكنها وجدت حارس المرمى سولاكيس. هذه الكرة في خطورتها منذ البداية من إبراهيم مازا العرضية، ومن ثم تسديدة لكن حارس المرمى تمكن من هذه الكرة. ليفار مدرب الإسباني لا يحقق فريق المراد في المباراة الأولى أمام باير ليفركوزن، أو المباراة التي كانت في مرحلة الدوري فريق سجل هدف مبكر، وذلك الأمر ساعد فريق باير ليفركوزن كثيرا أو فريق أولمبياكوس كثيرا، لكن في هذا اللقاء تأخر الهدف، سجل هدف نادي أولمبياكوس لكنه ألغي بسبب التسلل. إصابة اللاعب ريتسوس وهي إصابة تتفاقم بعد الاصطدام الذي حدث بينه وبين بيرولا في شوط المباراة الأول. الإسقاط من حكم المباراة بالكرة زولاكيس حارس مرمى أولمبياكوس. من أمام باتريتشن يعود ريتسوس مرة أخرى، ركلة ركنية ماذا؟ لا خطأ على باتريك شيك، كرة ستنفذ من حارس المرمى زولاكيس لفريق أولمبياكوس. عالية الكرة باتجاه أيوب الكعبي، تحولت إلى أقصى اليسار، بعد ذلك مبعد الكرة، رمي التماس لمصلحة فريق أولمبياكوس بودينسي. روديني إلى جيلسون مارتينيز، جيلسون مازال مرور بشكل ممتاز، تأخر في الطرف الأيمن، جيلسون والعرضية هنا ترسل لكنها أيضا مقطوعة كانت. تبسوبة لبار ليفركوزن، يتحول الكرة في اليسار، نقلة خاطئة، تمريرة في وسط الميدان لمصلحة فريق أولمبياكوس، ممتازة الكرة بالكعب هنا تأتي لكنها أيضا تقطع في الطريق، متعود مرتدة بوكو، بوكو بوكو تقدم، بوكو يحاول، بوكو مرة باترو فعلها باتريك أتشي كيشيك، يسجل أول هدف في باير ليفركوزن في هذا اللقاء. باير ليفركوزن يتقدم في نتيجة المباراة في أرض اليونان. باير ليفركوزن ممتازة، كرة بوكو رائعة، كرة بوكو بينية جميلة جدا، وجدت أتشيكي باتريكشيك والذي أنهى في الشباك ليسجل في شباك زولاكيس
هدف السبق، هدف التقدم لفريق باير ليفركوزن. باير ليفركوزن يتقدم إذن في نتيجة هذه المباراة عن طريق باتريك شيك. كرة ممتازة، تمريرة بينية رائعة من بوكو، وفرحة كاسبر هيولمون بهذا التقدم وبهذه الأسبقية لمصلحة الفرقة الألمانية. تبديل قادم في تشكيلة فريق أولمبياكوس. يسعد دخول أندري لويز، هو ما سيدخل بديلا في قادم اللحظات. كرة منقولة لمصلحة فريق باير ليفركوزن اللي يبحث عن الهدف، الهدف الثاني. كرة من إبراهيم مازا من الطرف الأيمن، انطلاقة لفاسكيز، عنده كرة لوكاس فاسكيز، والكرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. هذه انطلاقة بوكو وباتريك تشيك في شباك مرمى زولاكيس، ما يبي لها فلسفة. بوكو في الشوط الأول أضاع انفراد، لكن هنا هدف رائع كان في اللقطة الماضية من جانب اللاعب باتريك تشيك. كرة من ركلة ركنية لمصلحة فريق باير ليفركوزن من أجل التعزيز. باير ليفركوزن عرضية هنا ترسل، راسية تأتي، والثاني الثاني نعم بالكرة الراسية من باتريك. الليلة هي ليلة تشيكي، باتريك تشيك يسجل ثاني الأهداف ويمنح التعزيز التأمين لبلوغ الدور القادم، هذه المرة بالراس في شباك زولاكيس. ثاني أهداف اللاعب تشيكي في ظرف ثلاث دقائق، يسجل هدفين باتريك تشيك في هذه اللحظات لفريق باير ليفركوزن. هدفان باير ليفركوزن لا شيء لفريق أولمبياكوس. باتريك تشيك هو من سجل الأول، وهو من عاد ليؤكد على هدف الأماني وهدف التأمين، لاعب اللي يسجل ربع أهداف في دوري الأبطال في هذا الموسم. كودينسي سيغادر أرضية الملعب، أندري يدخل بديلا في تشكيلة أولمبياكوس، فارمي أيضا يغادر أرضية ميدان. تشيكوينيو اللاعب الذي جدد عقده مع فريق أولمبياكوس هو الآخر يدخل الآن. تشيكوينيو هو من دخل اللاعب البرتغالي. تيلمان بدلا من إبراهيم مازا من جانب فريق باير ليفركوزن. أولمبياكوس المهمة أصبحت أصعب على الفريق اليوناني. منقولة كرة من الجهة اليسرى لباير ليفركوزن، لمسة عودة إلى الخلف من جديد، تمريرة حاضرة في وسط الميدان لمصلحة فريق باير ليفركوزن من جديد، أو لفريق أولمبياكوس. التقدم في الوسط، البحث عن مساندة، هناك جيلسو مارتينيز تحول من الطرف الأيسر أو إلى الطرف الأيسر، من اليمين إلى اليسار جيلسون مارتينيز. ملعوبة الكرة عن طريق ريتسوس. روتين أندري، كرة لويس تحولت إلى رمية جانبية. هذا هو باتريك تشيك، أربعة أهداف في سبع مباريات في المسابقة في هذا الموسم.

منقول الكرة. وصلت بعد ذلك من الطرف الأيمن. تابسوبا ليبار ليفركوزن، كرة في اليمين. الأمس شهدنا دورتموند يفوز على تالنتا فريق ألماني، والليلة هنا باير ليفركوزن يتقدم على الفريق اليوناني أولمبياكوس. أندية الإيطالية معاناة كبيرة، خسارة تالنتا، خسارة اليوفي، وحاليا إنتر متأخر في النتيجة من أمام فريق بودو غليمت. كرة منقولة، محاولة في الجهة اليمنى، تحولت إلى رمية تماس. عكس الوجه إلى الأقصى اليسار، جيلسون مارتينيز، الكرة بتعود من جديد. جيلسون مارتينيز لفريق أولمبياكوس الذي يبحث عن هدف التقليص. تلقى الأنتاتي من هذه المسافة، كرة منقولة من الطرف الأيمن، محاولة روتيني، روتيني والعرضية بالرأس هنا تأتي، لكن أيضا بتعود مرة أخرى. بعد ذلك كرة عرضية أخرى باتجاه الكعبي، التغطية من المدافع، والكرة تتحول هنا في اليسار. ما زالت جيلسون مارتينيز يعيد الكرة إلى الخلف لفريق أولمبياكوس، محاولة إرسال العرضية لدينا هنا. جيلسون مارتينيز راح، مارتينيز في كرة، ما زال مارتينيز في تمريرة، نقلة في وسط الميدان إلى الطرف الأيمن، نقلة بعد ذلك عن طريق أندري. أندري ينقل كرة، عرضية ترسل لكن أيضا تغطى. باتريك تشيك لفريق باير ليفركوزن، بوكو من أمام ريتسوس، الكرة إلى رمية تماس، الرمية الجانبية للفريق الألماني، يشير حكم اللقاء. سقوط اللاعب بوكو، منقول الكرة من الطرف الأيسر مرة أخرى. لمصلحة ليفركوزن، نتيجة أكثر ممتازة لفريق باير ليفركوزن، سلسلة النتائج الإيجابية تتواصل. كرة منقولة، غريمالدو عرضية، عرضية والتصويب، الهاتريك كان قريب، الهاتريك لتشيكي كان قريبا في اللقطة الماضية. لاعب اللي سجل 4 أهداف في هذه النسخة، أكثر مما سجل في 5 مواسم كاملة. باتريك الموسم الماضي كان قد سجل هدف وحيد، وهو هدفه الوحيد في البطولة. الموسم الماضي كان قد سجل أمام فريق زالتسبورغ في مباراة 5 لليفركوزن، لكن في هذا الموسم 4 أهداف سجلها اللاعب باتريك تشيك، أفضل حصيلة تهديفية له في بطولة دوري أبطال أوروبا. منقول الكرة في وسط الميدان، جيلسون مارتينيز، نقلة في الوسط، روتين يلعب كرة إلى أقصى الجهة اليمنى. أندرو يسقط وطالب بوجود خطأ، الخطأ لم يكن موجود بقرار حكم اللقاء. لمصلحة فريق باير ليفركوزن، باتريك ممتاز اللمسة، شاهدوا تغيير الوجه، لوكاس فاسكيز، فاسكيز عنده كرة، فاسكيز من جديد كرة في وسط الملعب،
أليكس غارسيا